0: المفاهيم تتمنى لكم اي تسعيد.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net.
2: عيدكم مبروك على رمفان، عيدكم مبروك، وكل عام وانتم محيين.

0: Inshallah, Eid ko mabruk.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أسعد الله يومكم مستمعين الكرام في هذا اليوم الثاني من أيام العيد المبارك، نسأل الله أن يجعله مباركا علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. فالمسلم مستمعين الكرام المخلص لله في دينه والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عنده أعمال قد تقرب إلى الله بها يوم العيد، يبتغي بذلك ثواب الله ووجه الله سبحانه وتعالى لينال رضاه ويفوز بالجنة وليكون قدوة يقتدي بها. أترككم في هذه الفقرة المباركة التي

0: يصحبكم فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نعود إليكم من جديد.
1: عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواهما الشيخان والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه الشيخان والنسائي. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها، وفي رواية: إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه الشيخان. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. قال أبو سعيد: فمن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. رواهما الشيخان والترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. رواهما مسلم. وللبخاري تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه الخمسة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. رواه الخمسة إلا أبا داود. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. رواه الشيخان والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. رواه الأربعة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض
فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. رواه الخمسة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه الأربعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. رواه الشيخان ومالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رواهما مسلم والترمذي. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قيل: ففيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. رواه الأربعة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود.
وقال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ فقال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. رواه أبو داود والترمذي. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وعن أبي عزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. رواهما الترمذي. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. رواه الخمسة إلا أبا داود. وفي رواية للشيخين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية أخرى: وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه الشيخان والترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: لا يشركن بالله شيئا. قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
يد امرأة إلا امرأة يملكها. رواه الشيخان. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قومي، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجا، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. عن يزيد بن شريك بن طارق التيمي رحمه الله قال: رأيت عليا على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله، ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. ومن والى قوما بغير إذن مواليه، وفي رواية: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أخرجه البخاري ومسلم. وعند البخاري عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وله عن أبي حسان قال: قال علي: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا دون الناس إلا صحيفة في قراب سيفي، فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وفي رواية بالسريانية، وقال:
إني والله ما آمنوا يهود على كتابي، فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته وحذقته، فكنت أكتب له إليهم وأقرأ له كتبهم. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي. سمعته يقول: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، وخلق خلقا يذنبون فيغفر لهم. أخرجه مسلم والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي دين وعيال، ولي حاجة شديدة، فخليت عنه. فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته. فجاء يحثو من الطعام، وذكر الحديث إلى أن قال: فأخذته، يعني في الثالثة، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب،
أتعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري ومسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن عبد الله

0: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. رواه البخاري ومسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم 3 لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام إلا على وتر. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2 من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. عن عباية بن رفاعة بن رافع قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وفي رواية: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وأشار بيده يقللها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.
1: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأعياد مستمعين الكرام جعلها الله سبحانه لهذه الأمة للتنفيس عنها وعن محنها ولإدخال شيء من اللهو المباح في يومين من كل عام، عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. والحديث خرجه النسائي في سننه. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى، كانتا تضربان بدفين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا عليه بثوبه، فانتهرهما أي فنهاهما، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه فقال: دعهن يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وقالت عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، أي في يوم عيد، حتى أكون أنا أسأم فأقعد، فأقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. والحديث في مسند أحمد. وفي هذا الحديث مستمعين الكرام من الفوائد الكثير، منها مشروعية التوسعة على العيال في أيام العيد بأنواع ما يحصل لهم من بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى، وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين، وهذا من حاشية مسند أحمد. فالمسلم المستمسك بدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يقطع أرحامه طيلة العام فيصلهم في الأعياد فقط، بل صلة الرحم عنده بين الفينة والفينة، لأنه يقرأ قول الله سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وهذه وصايا من الله جل جلاله بالأرحام، فاتقوا الله عز وجل فيهم واجعلوا لهم الأولوية عند الاختيار. ولعل حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه الجميع، والذي قال فيه: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وهو حديث رواه البخاري. لذلك هو من الذين وسع الله عليهم في أرزاقهم في الدنيا والآخرة، وبارك لهم في أعمارهم وآجالهم، وكافأهم على صلة أرحامهم. كما ينبغي للمسلم أن يحذر تحذير الله سبحانه من قطيعة الأرحام، وهي موجودة بكثرة في هذا الزمان. فقاطع الرحم من الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، كما جاء في سورة البقرة الوصف بأنهم أولئك هم الخاسرون. فقطيعة الرحم مرتبطة بالفساد والإفساد، فبالإعراض عن دين الله والتولي عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم ينشأ الإفساد وتعم القطيعة. قال سبحانه في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن، فقال له: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال سبحانه: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فذاك. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فصلة الرحم إحسان إلى الأقارب، وعلى حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم مستمعين الكرام في حديثنا عن يوم العيد وعن صلة الرحم. فإن كان فضل صلة الرحم عظيما فإن قطعها من أعظم الذنوب عند الله سبحانه. فأن يعق الإنسان أولى رحمه وذوي قرابته فلا يصلهم ببره ولا يمدهم بإحسانه هو من قطيعة الرحم ومن أعظم الأمور التي تسخط الله سبحانه على عبده، ويختلف ذلك بحسب حال القاطع والمقطوع. فتارة يكون ذلك بمنع المال، وتارة يكون بحجب الخدمة أو الزيارة أو السلام وغير ذلك. ذوو الأرحام هم كل من تربطهم بك رابطة نسب، كالأبوين والجد والجدة وإن عليا، أي جد الجدة أو جد جد الجدة، فإذا علا فذلك لا ينفي أنه رحم. كذلك الوالد والولد وولد الولد، ذكرا كان أم أنثى وإن نزلا. وكذلك من الأرحام الإخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والعمات وأولادهم، وقطيعة أحد منهم بغير موجب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. نسأل الله السلامة والعافية. وقد فصل العلماء مستمعين الكرام في حكم صلة الرحم فقالوا: إن صلة الرحم الواجبة تكون في الرحم المحرم فقط، فإذا قطعها الإنسان يكون آثما، وهذه تكون كما ذكرت في الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، وكذلك الإخوة والأخوات والأولاد ذكورا وإناثا، فهؤلاء تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم. أما الرحم غير المحرم فهو كالأقارب الذين يجوز التناكح بينهم، كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات وأولادهم، فمن السنة صلتهم ولا تجوز قطيعتهم. إن صلة الرحم مستمعين الكرام هي في حق الرجال أوكد منها في حق النساء، لأن المرأة تحتاج إلى إذن وليها في الدخول والخروج، فالزوجة صلة الرحم واجبة عليها، لكن لا بد لها من إذن، وكذا الأخت والبنت ونحوهما. وصلة الرحم تكون بطرق شتى، فالاتصال بالهاتف أو عبر شبكة الإلكترونية أو الزيارة العابرة ونحوها هو جزء من صلة الرحم، خصوصا إذا حالت الحدود والسدود بينهم. وصلة الرحم كما أسلفنا أعم من ذلك، فصلة الرحم مستمعين الكرام هي إحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والعطف عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم وخدمتهم وتفقدهم بين الحين والحين حتى وإن بعدوا أو أساءوا، وذلك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك، كما في صحيح الجامع. فصلة الرحم ليست مقصورة على المسلمين، بل تتناول الأرحام غير المسلمين من المشركين وغيرهم. فقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أتتني أمي راغبة، أي تقصد مشركة، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ أي هل أصلها يا رسول الله وهي أم مشركة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الرحيم بأمته المشفق على الإنسانية وعلى العالمين. نعم. قال ابن عيينة:
فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الممتحنة. وهذا نوع من الإنسانية التي ينادي بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين، فصلة الرحم عند المسلمين لا يعيقها ذلك ولا تعرفه ما دامت هذه الرحم غير معادية لها، كما في الآية السابقة. وعقوبة القاطع، مستمعين الكرام، وهذا ما نختم به درسنا، معجلة في الدنيا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي، أي الظلم وقطيعة الرحم. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وفي السلسلة الصحيحة: ومن قطع رحمه قطعه الله الرحمن الرحيم. فالرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، كما في حديثه صلى الله عليه وسلم. كما أن قطيعة الرحم تمنع استجابة الدعاء، إنه لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. الحديث: إن صلة الرحم لها فوائد عظيمة وفضائل عميمة، منها أنها تزيد الرزق وتبارك في العمر وتنشر بسببها المحبة بين الأقارب وأفراد المجتمع. للحديث: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هكذا مستمعينا الكرام، نصل إلى آخر هذه الحلقة المباركة التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، وأن يجعلنا ممتثلين لها لما فيها من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إليكم بعد هذا الفاصل.

0: حياكم الله مستمعين الكرام في ختام هذا الدرس الذي تنتصف به حلقتنا الذي تحدثنا فيه عن صلة الرحم وفضلها ومكانتها في الإسلام وعن المقصود بالرحم أو ذو الرحم، وكذلك تحدثنا عن عظمة وخطر هذه الكبيرة من كبائر الذنوب ألا وهي قطيعة الرحم. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يصلون أرحامهم ويتبعون نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا لصلة الرحم من الفوائد الأمور الكبيرة والعظيمة والأهداف السامية والجميلة، فصلة الرحم علامة كمال الإيمان وحسن الإسلام وحسن الخلق كذلك، وتحقق السعة في الأرزاق والبركة في الأعمار والفوز برضا الخالق ثم محبة الخلق، وهي تقوية لأواصر العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة والأسر المترابطة بالمصاهرة والنسب حتى يعم المجتمع كله. كما هي أي صلة الرحم استصحاب لمعية النصر والتأييد من الله سبحانه، كذلك للأرحام حق وإن كانوا غير مسلمين أو كفارا أو فجارا أو غيرها، وهي تقوية للصلة بقرب العلاقة، وهي للأقارب أقوى منها للأباعد. أما وقت صلة الرحم فهو غير مرتبط بزمن معين كالمواسم مثلا، بل هي حسب الحاجة، فتكون واجبة لا تؤجل عندما يحل بذوي الأرحام مصيبة الموت أو المرض أو الديون أو المصائب أو غير ذلك. نسأل الله أن يرفع البلاء عن أمة الإسلام وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكذلك حلت بديارنا ودياركم الأفراح والسعادة، وجعل أيامكم أعراسا وسرورا وحبورا. نكون قد ختمنا هذا الدرس المبارك لنذهب إلى دعاء نشنف به أسماعنا ونحبر به هذه الصباحية، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيها.
1: سبحان الله العظيم، سبحان الله الحليم، سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء علمه، عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبدت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك كثيرا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والخلق خلقك والعباد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تقبلنا في هذه الأيام المباركة وأن تجيرنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك، نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون، الوجلون المشفقون، المقرون المعترفون إليك بذنوبنا. نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا وذوي أرحامنا من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حائرا إلا دللته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أعذنا من شر الأشرار، اللهم أعذنا من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، تفعل ما تريد. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة. اللهم سر بنا في سرب النجابة، ووفقنا جميعا للتوبة والإنابة، وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجابه. لا رب لنا سواك فندعوه، ولا ملك لنا غيرك فنرجوه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود؟ ومن الذي نتوجه إليه غيرك وأنت صاحب الجود والكرم؟ ومن الذي نسأله وأنت الرب المعبود؟ يا من عليه يتوكل المتوكلون، وبكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون. ولواسع فضله وجزيل عطائه تبسط الأيادي ويسأل السائلون. اللهم لا ترد أيدينا صفرا، اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا تجعلنا بدعائك أشقياء ولا محرومين. بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا سيدنا ويا مولانا، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا. يا ربنا، يا مولانا، يا غاية رغبتنا، نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار. إلهنا ومالك رقنا وصاحب نجوانا وسامع شكوانا، سبقت بالقول تفضلا وامتنانا، فقلت يحبهم ويحبونه، والمحب لا يعذب حبيبه، فحرم وجوهنا على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم لو بلغت ذنوبنا عنان السماء، فأنت الغني عن عذابنا، وليس لنا رب غافر إلا أنت. اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم، وأدخلهم الجنة، وأعذهم من عذاب القبر. اللهم إنهم عبيدك محتاجون إلى رحماتك، وأنت الغني عن عذابهم. اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك، فقهم من فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم. اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح بها ضيق ملاحدنا. اللهم وارحم يوم العرض عليك جل مقامنا. اللهم وسع علينا قبورنا ونور لنا فيها. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، ولحوض نبيك من الواردين، ولكأسه من الشاربين، وعلى الصراط من العابرين، وعن النار مزحزحين، وإلى الجنة من الداخلين. اللهم زيننا بزينة الإيمان. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم هون علينا سكرات الموت، وذكرنا النطق بلا إله إلا الله. اللهم اهد شباب ونساء المسلمين، اللهم اعصمهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتصلح أمورنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتنور قلوبنا، وتغفر لنا ذنوبنا، وتوسع لنا دورنا، وتبارك لنا في رزقنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم يا من عم البلاد فضله ونعماؤه، ووسع البرية جوده وعطاؤه، نسألك أن ترحمنا وتستجيب دعاءنا. اللهم برحمتك استجب دعاءنا، وبلغنا منانا، ولا تقطع رجاءنا، واكفنا شر من عادانا. يا سميع الدعاء، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله، ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حقوقه وحدوده. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وجناتك، ولا تجعلنا ممن تناساه فزجه في النار، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان، ظاهر البرهان، محفوظ من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف والمزيد، ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، واقض ديوننا، وبيض وجوهنا، وارفع درجاتنا، وارحم آبائنا، واغفر لأمهاتنا، وأصلح ديننا ودنيانا، وشتت شمل أعدائنا، واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من جميع الآفات والأمراض والبلايا والمحن، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها. اللهم أتممها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا تقبل توبتنا، ومحص ذنوبنا وسيئاتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشر كله إلى أنواع الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، والعفو والغفران عما كان من الذنوب والعصيان بفضلك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا ووفقنا لهداك واجعل أعمالنا في رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى وإلى ما تحب من العمل وترضى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا لا ينسى ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس وأدخلنا يوم القيامة مدخلا كريما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم علمنا الكتاب والحكمة وفقهنا في الدين. اللهم ثبتنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
0: نسأل الله يتقبل دعاءنا مستمعين الكرام وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال الصالحة إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة التي صحبناكم فيها بين الحديث النبوي الشريف والهدي النبوي المبارك والدعاء العظيم الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأجدد التحية لزميلي بالقسم التقني حافظ بن صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عيدكم مبروك على رمفان، عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.

0: محلية العيد إن شاء الله عيدكم مبروك على رمى فيم.
1: عيد سنين دايمة لعام وانتم حين ألف خير.
0: العيد يجمعنا على رمى فيم.
2: إن شاء الله عيدكم مبروك على رمى
3: فيم. عيدكم مبروك على رمى فيم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين ألف خير.
4: عجيجي موبيليير يتمنى لكم عيد مبروك. لرمى فيم تتمنى لكم عيد مبروك. تتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بخير. وكل عام وانتم بخير.

0: عيدكم مبروك على رم فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
1: جي بي اس سولار تتمنى لكم عيد مبروك. لرم فهم تتمنى لكم عيد مبروك. تتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بخير. وكل عام وانتم بخير.

0: شاء الله عيدكم مبروك على ريم اف ام.
1: عيد سنين دايما لعام وانتم حين الف خير.
0: العيد يجمعنا على ريم اف ام.
2: ان شاء الله عيدكم مبروك على ريم اف
3: ام. فضاء موجي بمساكن يتمني لكم عيد مبروك. لرما فهم تتمنى لكم عيد مبروك. تتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وأنتم بخير. وكل عام وأنتم بخير. لرما فهم تتمنى لكم عيد سعيد وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد وتفرحكم بأحلى الكادوات. وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير.

0: جي بي اس سولار تتمني لكم عيد مبروك.
1: عيدكم مبروك على رمى فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين. ألف خير.

0: ميرم افام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير. بقية الشهر على ميرم افام، الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو، السناي زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة، الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة، ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن، شارع البيئة، قريب من مغازة جريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن، بن على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل، يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحثك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستركتور نتاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرا، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي.

0: مول جي بي اس سولار نتمم الامور مع سي حسني.
1: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
2: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
4: ان شاء الله عيدكم مبروك.

ريم اف ام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير. فضاء بونجو بمسيكل يتمنى لكم عيد مبروك.

0: لرم اف ام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير. تحيه الشهر على لرم اف ام. جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. نقولوا جريت، نقولوا لدريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والايتك. وعندك جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
0: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هايتك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك. تونيزيا هاي تيك، تونيزيا هاي تيك عند بشير لندولسي، لو ميور دو لا تكنولوجي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: ارم اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

لرم اف ام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير. عجيجي موبيليير يتمنى لكم عيد مبروك.

0: ام اف ام تتمنى لكم اي تسعيد.
1: جرايت للتجهيزات المنزلية والأثاث يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير.

0: كل رمفام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير. طيب يا شهر على ميرم اف ام.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: ار ام اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: بقية الشهر على أرم فام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زون تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: عيدكم مبروك على أرم فام.

0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام اف ام، ارام اف ام. تونسنا، تونسنا.
0: فضاء تونيزيا هايتك يتمنى لكم عيد مبروك. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
2: محليه العيد، إن شاء الله عيدكم مبروك على رام اف ام.
3: عيد سنين دايما، لعام انتم حين ألف خير.
2: العيد يجمعنا على رام اف ام.
4: إن شاء الله عيدكم مبروك على رام اف
0: ام. رام اف ام تتمنى لكم عيد سعيد وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد وتفرحكم بأحلى الكادوات. وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
2: العيد يجمعنا على رمزه.

0: مريم FM تتمنى لكم عيد سعيد وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد وتفرحكم بأحلى الكادوات وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل تحية لكل مستمعينا إن شاء الله عيدكم مبروك سنين دائمة ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. تحية لزميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. عيدك مبروك سيمونير. تحية لكل مستمعينا وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net. مرة أخرى أكيد في أجواء العيد ومواصلة لاستقبال الاتصالات متاعكم في هذا الموعد الخاص بمناسبة عيد الإضحى المبارك باش نحكيه على أجواء العيد لمة العائلة واللي هي فرحة الصغير قبل الكبير باش نفتحه معكم اليوم الصباح صفحة جديدة من الفرح والمحبة في هذا الموعد الخاص. أربع ساعات إن شاء الله فيها الحكايات الضحكة الموسيقى والمعايدات باش نعيشوا مع بعضنا روح العيد الحقيقية بروح تونسية مليئة بالدفء والفرحة أيضا للهدايا والمفاجآت حاضرة إن شاء الله في حصتنا اليوم. عندنا دي بونداشا من إهداء تونيزيا هايتيك وأيضا أو ميديكال ستور. ننتظر الاتصالات متاعكم على 71 134 396. أيضا بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68. أيضا باش في موعدنا اليوم باش نحاولوا نرجعوا لأهم المستجدات الرياضية وأيضا الأخبار والمعطيات ربما اللي تم تداولها خلال 24 ساعة الأخيرة في الريكاب. مرحبا بكم الناس الكل باش خليكم دائما مع المزيكا البنينة. ما تنسوش لي ديديكاس متاعكم عبر صفحتنا الرسمية راديو رمافيم. راجعين بعد شوية مرحبا.

0: ريم اف ام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير.
1: نحلي العيد
2: ان شاء الله عيدكم مبروك على ريم اف ام.
1: عيد سنين دايما، العام وانتم حيين الف خير.
2: العيد يجمعنا على ريم اف ام.
3: ان شاء الله عيدكم مبروك على ريم اف
4: ام. عيدكم مبروك على ريم اف ام. عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين الف خير.
5: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: مفاب تتمنى لكم عيد سعيد وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد وتفرحكم بأحلى الكادوات. وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: صباح الخير من جديد. البداية في موعدنا اليوم مع الأخبار الرياضية، ونعلت الجامعة التونسية لكرة القدم عن اكتمال نصاب المنتخب التونسي خلال التربص المقام بمدينة تبرقة بعد التحاق الثلاثي حنبعل المجبري ريان اللومي وحازم المستوري، إضافة لعلي العابدي اللي كانوا التحقوا بالتربص ليكتمل نصاب اللاعبين اللي موجود على ذمة الإطار الفني، كما قرر الإطار الفني والإداري المنتخب التونسي تخصيص الحصة التدريبية لمساء اليوم لتكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام. دارت يوم الثلاثاء مقابلة ودية بين المنتخب التونسي أواسط ومنتخب ألمانيا، وكان فاز المنتخب التونسي بنتيجة 2-0، وسجل أهداف المنتخب كل من ياسين الشعباني ولؤي الغضبان. ونذكر المنتخب التونسي باش يواجه الجزائر وديا في زوز مناسبات يومي 5 و8 جوان المقبلة. أعلن الكاتب العام للنجم الرياضي الساحلي في بلاغ صادر عن الهيئة المديرة عن عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية يوم الجمعة 19 جوان 2026، بداية من الساعة 5 مساء بنزل الجمعية بسوسة، وذلك بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة للانتخابات المقررة يوم 25 مايو 2026. وأوضح البلاغ أنه جدول أعمال الجلسة يتضمن انتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة المستقبلية مع فتح باب الترشحات بداية من تاريخ نشر البلاغ إلى غاية يوم الاثنين 15 جوان 2026 على الساعة 5 مساء. أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن طاقم تحكيم نهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي يوم الأحد 31 مايو الجاري، بداية من 4 PM بملعب حماد العقر ببيرادس. يتألف الطاقم التحكيم من نضال طيف كحكم ساحة، خليل الحسيني كحكم مساعد أول، أحمد الضويوي كحكم مساعد ثاني، سيف الدين الورثيني كحكم رابع في المقابلة، أمين الله الحجري حكم احتياطي، مجدي بلاغة كحكم فار، حسني النيلي مساعد حكم فار الأول، وعمر بريدع كمساعد حكم فار الثاني. يدير أيضا الحكم فرج عبد اللهوي يوم السبت 30 مايو نهائي البراج من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى بين الملعب الجيبسي ونادي حمام لنف بالملعب الأولمبي بسوسة انطلاقا من 4 PM، مع العلم أن الحكم أمير لوسيف باش يكون في غرفة الفار بمساعدة وسام بوغطاس. أصدرت الهيئة المديرة للملعب الجيبسي بلاغ عبر فيه عن استغراب وعن قرار إجراء مباراة نهائي البراج أمام نادي حمام لنف دون حضور الجمهور رغم قيمة الرياضية والجماهيرية الكبيرة لهذا الموعد الحاسم من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. أعلنت الإدارة الوطنية للتحكيم عن تعيين حسين بن سيسي كحكم للمباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية التي ستجمع اليوم بملعب مصفى أو يوم غد بملعب مصفى بن جنات انطلاقا من الساعة 4 بعد الظهر. تقدم الرياضي بسقيطة الداير والأمل الرياضي بحمام سوسة، وبش يساعد حسين بن سيسي في دارة اللقاء كل محمد أمين منسي وكحكم مساعد أول، ومحمد علي الدرويش كحكم مساعد ثاني، وأنور العكروتي كحكم رابع في هذه المقابلة. أعلن متوسط ميدان التونسي لهيب بن حسين اللاعب السابق للنجم الساحلي نهاية تجربته مع نادي رادينسكي الصربي مع ختام الموسم الحالي، وكان خاض بن حسين زوز مواسم مع الفريق الصربي، شارك خلالها في 69 مقابلة منها 58 مواجهة كأساسي، ونجح في المساهمة ب 13 هدف بعد تسجيله 7 أهداف أيضا وتقديمه 6 تمريرات حاسمة. أكدت مصادر صحفية بلغارية أن متوسط ميدان الترجي حسام تقا قد ينتقل بصفة مجانية إلى بطل الدوري ليفسكي صوفيا بعد نهاية عقده، وأوضح نفس المصادر أنه تقاع عرض على الفريق البلغاري، لكن الفريق لم يقدم عرض رسمي ولم يدخل في أي مفاوضات بسبب قانون الأجانب في بلغاريا وعدم امتلاك تقاع لجواز سفر أوروبي. نذكر أن فريق ليفسكي صوفيا سيخوض غمار مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. أكدت مصادر صحفية سعودية أن نادي الحزم قرر تجديد عقد المدرب التونسي جلال القادري بعد نجاحه في قيادة الفريق بعد تحقيقه لشرط ضمان البقاء في الدوري، وتحصل الحزم بقيادة جلال القادري على المركز التاسع برصيد 42 نقطة. نذكر أن جلال القادري عاد لتدريب الحزم منذ أفريل 2025 بعد نهاية تجربته مع المنتخب الوطني التونسي. وصل البارح المنتخب السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وبرمج المنتخب السعودي زوز تربصات. الأول ينطلق اليوم وينتهي يوم 31 مايو، تتخلو مقابلة ودية أمام الإكوادور في نيويورك، وينطلق التربص الثاني من 1 جوان إلى 9 جوان بمدينة تكساس، تتخلو زوز مقابلات ودية أمام السنغال وبورتوريكو. ذكر المنتخب السعودي باش يواجه في المباراة الافتتاحية المنتخب الأوروغواي يوم 15 جوان. هذه كانت أهم وآخر الأخبار الرياضية.
2: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
1: 48 دقيقة بعد النشرة الرياضية باش نبداو في استقبال الاتصالات متاعكم. نذكركم بإمكانكم التواصل معنا على 71 134 396، أيضا بإمكانكم التفاعل عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68. تجمو تقدموا كل الأهداءات، وأكيد الناس اللي تحبوا تعايد عليهم تجمو تكلمون على 71 134 396. نذكركم عنا ديفون داشا للربح من أهداء تونيزيا اي تيك و ايضا وميديكال ستور. مرحبا بكم الناس كل، باش خليكم مع الموسيقى مره اخرى. عيدكم مبروك، وراجعين في حصتنا الخاصه اليوم بمناسبه عيد الاضحى.

0: عيدكم مبروك على رما فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
1: فضا بونجو بمساكن يتمنى لكم عيد مبروك.
2: جانا جانا يا حبيبة،
3: العيد يجمعنا على رما.

0: محلية العيد إن شاء الله عيدكم مبروك على رام فام.
1: عيد سنين دايما لعام وانتم حين ألف خير.
0: العيد يجمعنا على رام فام.
2: إن شاء الله عيدكم مبروك على رام فام.
3: عجيجي موبيليير يتمنى لكم عيد مبروك. لرما فام تتمنى لكم عيد مبروك. تتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وأنتم بخير. وكل عام وأنتم بخير.

0: عيدكم مبروك على رما فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين بألف خير.
1: فرا فارماسي وميديكول ستور تتمنى لكم عيد مبروك.

0: عيدكم مبروك على رما فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير. فرا فارماسي وميديكول ستور تتمنى لكم عيد مبروك.
1: العيد يجمعنا على رما.

0: نحلي العيد
1: إن شاء الله عيدكم مبروك على رمى فام.
2: عيد سنين دايمة لعام وانتم حين ألف خير.
1: العيد يجمعنا على رمى فام.
3: إن شاء الله عيدكم مبروك على رمى فام.
4: رمى فام تتمنى لكم عيد سعيد وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد وتفرحكم بأحلى الكادوات. وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
5: رجعنا لكم من جديد 9:09 مواصلين في ساعتنا الثانية في هذا الموعد الخاص باستقبال تهاني

0: العيد هذا وكيفاش عشتوا نهار اللول وليمات متاع العيد بصفة عامة؟
1: والله ما شاء الله تحرقة أجواء عيدك وفرحة والحمد لله يا ربي، عمل جوي وحدي الحمد لله، يعني وليداتي ورجلي والحمد لله عيدنا كالناس الكل.
0: الأسعار متاع كيفاش خديتوا انتم أضحية ولا خديتوا شوية لحم كما أغلب الناس؟
1: والله الحقيقة خذينا واحد الحم وبرا ما ربحناش الحقيقة.
0: هو الحقيقة الأسعار تأخذ تعطيها
1: نار. نار غالية برشا. الله المستعان وكهو
0: ربي يكون معانا الناس الكل. هي مناسبة أكيد دينية وتبقى بطبيعة اللمة باهية.
1: الإنسان ما يحبش يربح وما يحبش يخرج للربي وما فماش هكا، وغما الظروف تحكم سبحان الله الإنسان.
0: مدام سامي أنت في العيد توا أول واحد تعيد عليه شكون؟ كي تقوم هكا أي كي تقوم وش تبدأ تعيد؟ أول واحد يجي في بالك وتعيد عليه شكون؟
1: هكا في داري ولا كي نخرج؟
0: لا في عائلتك الموسعة والمقربة من الصحاب العائلة للناس كل معنا.
1: والله أول واحد نعيد عليه في العادة هو قبل كانت دار بابا معنا قبل الله يرحمهم.
0: الله يرحمهم نعم.
1: أي تو أختي الكبيرة معنا حتى مش بحذايا هني نبعث لها ميساج أول ما فهمت أم بعد نمشي لها هي أول واحدة.
0: البارح دونك قعدتوا في الدار تقضي في الأشوار؟
1: خاطر جاوني برشا ما نجمتش نخرج الحقيقة. إذا ما خرجتش الحقيقة إن شاء الله اليوم الواحد يخرج يعايد على الفاميليا وعلى
0: هو ديما النهار الثاني أكثر يكون للمعايدة وللخروج
1: أي بطبيعة. خاصة حصت العيد الكبير مش كما
0: صغيرات كبار شوية مدام سامية ولا مازالوا صغار؟
1: ولادي كبار ما شاء الله كبار
0: ما شاء الله ربي يفضلهم لك ان شاء الله
1: يعيشك.
0: ان شاء الله تشوفهم ناجحين وفي على المناصب ان شاء الله
1: الله يخليك بارك الله فيك.
0: كي نقارنوا قبل وتوا تحس الامور تبدلت شويه في العيد ولا الجو نفسه والفرحه نفسها؟
1: تبدلت برشا ما عادش كل نكهه وكل ريحه العيد وكل الجو متاع قبل
0: من احنا ولا الوقت تبدل ولا الوقت خطيه هو الحقيقه؟
1: والله الوقت الدنيا هي ما العبيد تبدلت صراحه العبيد ما عادش كل لحمة وكل ما عادش تحسها ما عادش نقصت فما ما نكذبش في عائلات ما فما في عائلات نقصت صراحة يقول إنسان
0: شنية ما نعرفش الحاجة اللي تحسها حسيتها تبدلت برشا حاجة في العيد قبل قاعدة تبقى بقات في
1: أقول لك ايه؟ حاجة أخويا رسمي بعد ايه؟ ما تمشي الوالدين يوفى كل شيء
0: صحيح ربي يرحم اللي توفى وربي
1: صحيح بعد ايه؟ لما تدربوه ما عادش لما الحقيقة
0: صحيح
1: بعد لما تدربوه بعد الوالدين يوفى لحديث هكا يوفى الوالدين خاصة الأم والبو والكل كل كيف أنت كهو الواحد هكي سنة الحياة نعيش وإحنا
0: إن شاء الله ربي يرحمهم
1: كهو عايشك الله يخليك إن شاء الله يرحم والدينا الكل الله أمين. يرحم أمواتنا الكل
0: أمين يا ربي. بيه مدام سامي عارش كنت حابة تعيد اليوم؟
1: نعيد على وليداتي نعيد على رجلي نعيد على الفاميليا الكل المصغرة والكل معناها أخواتي الكل اللي حتى فهمت اللي نعرفه حتى اللي ما نعرفوش أصحابي وأحبابي عندي صحيباتي أني نقول لهم أميراتي الكل الكل الكل
0: فهمتهم
1: يعرفوني يعيشك عندي أخواتي زاد نعيد عليهم واحد واحد وإذا كان حتى نقول لهم إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله ربي يعطيهم بالخير وبالخمير إن شاء الله الكل أخواتي الكل ما نفرقش بين أخواتي الكل حتى رقعد لي بعد والدي كان أخواتي
0: ربي فضل
1: وكهو فاميلي تراجلي فاميلتي الكبيرة والصغيرة والكل الكل أصحابي الكل
0: أي مدام سامية كن نقول لك باش تختار حاجة من زوز العصبان ولا المشوي
1: الماكلة ولا
0: نبدأ لك في القضية بر نبدأ في القضية
1: القضية المشوي
0: أسهل برشا
1: المشوي المشوي أسهل أما هي الدوارة باهية
0: الدوارة
1: يعمل كيف على
0: تعمل كيف في الماكلة نصور في تنظيفها تو صعيب شكون مازال جيل تو زعما يعرفوا ينظفوا الدوارة صعيب شوية
1: صحيح فما لا ما ينجمش وفما
0: تو بركوموندي ولاو يركبوا ولاو يخدموها لبرا برا ما معناها
1: والله الحقيقة أنا واحدة من الناس ضد باش تعطي دوارتك، خاطر الإنسان هو وحده باش يبدا يعمل ويعاود ينظف ويعاود ينظف ويزيد يعطيه للغير، والواحد ثاني ضدك الحكاية، خاطر الإنسان أني من رام روحي حاشاك نعاس معناها ما نعطيش حاجتي باش فهمت شنو، كلها نعطيها لغير ينظفها لي، وكل واحد ورأيه شخصي.
0: في الدار أنت شكون المختص الأول في يبدا يشوي ويحذر معاكم في المشوي؟

0: والله ولدي ولدي الله يخليه ويصلح حاله ان شاء الله ويعطيه حتى يربي ولدي.
1: امين يا رب
0: يخليك.
1: امين. مازال عندك على شكون تحب تعايد مدام ساميه ولا سي بون كملنا معك؟
0: والله نعايد على كما قلت لك هكا ولادي ربيع سيدي راجلي اخواتي اصحابي احبابي الكل ما شاء الله. الواحد اني خاطر معنا عندي في مساكن وعندي في المسعدين اصحابي مفرع عن كل بلاصه خاطر فاميلتي في مساكن ونسكن في المسعدين معنا فاميلتي ما شاء الله الفاميليا الكل فاميلة راجلي فاميلتي الكل احبابي واصحابي
1: ربي يفضلهم لك ان شاء الله
0: يعيشك يخليك
1: ان شاء الله. ان شاء الله ديما هو العيد انا فرصه زاده باش نتفكروا الاحباب والاصحاب
0: بطبيعة نعيد بالخصوص على أميرة صاحبتي الغالية نعيد على الكل نجاح خالتي وسيلة جماعة الكل كل كل هما يعرفوا ربوعات الكل كل الكل دون استثناء ودون ذكر لسين خلاص نقول واحد يتغشش الآخر نقولهم الكل الكل هما يعرفوا شنو معزتهم عندي وربي خلاهم وربي يعطيهم الناس الكل أخواتي كما قلت لك الكل وليداتهم الكل الله يبقى عليهم السطر ويفرحهم.
1: وانت ربي يطول في عمرك مدام سامية وبارك الله فيك الله يسرك وربي يفضل لك العائلة كله الصغيرات يا ربي كل الشكر ليك سعيد برشا بتدخلك
0: بالخصوص على عندي بنيتي توفات الله يرحمها رحم عليها برشا ورحم على كل موتى المسلمين
1: امين يا رب
0: يشفي مرضانا ان شاء الله
1: امين يا ربي امين كل الشكر ليك مدام سامية يعطيك صحة ان شاء الله عيدك مبروك سنين دائمة بارك الله فيك على تدخلك معنا مدام سامية من المسعدين زاد انتم كيف تجمعوا تكلمونا على 71 134 396 كيف زاد بامكانكم نفس الشيء يعني تتواصلوا معنا تبعثون الارقام تاعكم عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68 سينو زاد تبعثوا التهاني كان تحبوا بطبيعه توصلوا فقط التهاني تاعكم احنا نقراوها في المباشر على تطبيق الواتساب وبيان عبر صفحتنا الرسميه راديو رمافي. مرحبا بكم الناس كل مش خليكم مع الموسيقى مره اخرى نذكركم دائما وابدا عندكم تروى بونداشا في حصتنا اليوم من اهداء تونس ايتيك وميديكال ستور بامكانكم المشاركه معنا ان شاء الله ابارتير من ساعتنا الثالثه ابارتير من العاشره ان شاء الله نبداو في لي بون داشام تاعكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين معنا. مرحبا بكم الناس كل باش خليكم على المزيكا بعد مواصلين في حصتنا اليوم الخاصه بمناسبه عيد الاضحى المبارك.

0: عيدكم مبروك على رما فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
1: جرايت للتجهيزات المنزلية والأثاث يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير.
2: لرما فهم تتمنى لكم عيد مبروك. تتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بخير. وكل عام وانتم بخير.
3: محليه العيد إن شاء الله عيدكم مبروك على رما فهم.
4: عيد سنين دايما لعام وانتم محيين ألف خير.
3: العيد يجمعنا على رمسي.

0: لرما فام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير.
1: العيد يجمعنا على رما فام.

0: فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: جرايت للتجهيزات المنزليه والافاف يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير.

0: مساب تتمنى لكم عيد سعيد وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد وتفرحكم بأحلى الكادوات وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم في ساعتنا الثانية 9:29 مرحبا بكم الناس الكل ونيسل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8 في هذا الموعد الخاص بعيد الأضحى المبارك. نستقبلوا فيه الاتصالات متاعكم لتقديم كل التهاني. جينا يعني مساج من حبيب أبو هلال من لوكسمبورغ يقول نسلم عليكم الناس الكل وعلى كل أهل مساكن, نهنيكم الكل بالعيد المبارك, عاده الله عليكم بكل خير ونعمة. نسلم برشا على دار أبو هلال ونهنيهم بالعيد. لو في الإمكان يقول نسمع أغنية تبعث لي جواب لنور مهنا ويحطنا يقول الغربة مشورة مشومة ونهاركم طيب أخونا حبيب, إن شاء الله ربي يرد غربتك وإن شاء الله دائما يعني تكون مستمع وفي, وإحنا نحاولوا نقربوا ليكم بطبيعة ونحاولوا إن شاء الله من خلال هذه التدخلات توصل كل التهاني متاعكم وإن شاء الله ربي يرد غربتك.

0: شاء الله عيدك مبروك مرة أخرى أخونا حبيب أبو هليل. ونواصل مع الاتصالات متاعكم على مدام سميرة. أهلا وسهلا مرحبا بك مدام سميرة. مدام سميرة ألو. مدام سميرة مرحبا. تسمع فيها مدام سميرة ولا؟ ألو مش معنا مدام سميرة، يظل مركزة في حاجة أخرى. مدام سميرة ألو بيه مش مشكل، نعاودوا بعد الاتصال مع مدام سميرة. احنا باش نواصلوا الاتصال والاستقبال الاتصالات متاعكم على 71-134-396. ايضا ذكركم دائما بامكانكم التواصل معنا عبر تطبيقة الواتساب بتبيع على 29-29-66-68. بامكانكم انه تتواصلوا معنا وتقدموا كل التهاني. ذكركم ايضا كيف انه عنا تروى بونداشا من زوز من اهداء تونيزيا اي تيك بطبيعة في مساكن فضاء بشير الاندلسي اكيد اللي تلقاو فيه كل اللي تحتاجوه. ما يهم البورتابل. الاتصال الثاني حاضر. نعاودوا تواصلنا مع مدام سميرة مباشرة من فرنسا ولا نعرفش ما زالت ما هيش حاضرة. بطبيعة مدام سميرة كلمتنا من فرنسا بطبيعة حبت ربما تتواصل مع العائلة متاحة. كيف عنا بونداشا من اهداء وميديكال ستور. مرحبا بكم الناس كل. بش خليكم على الموسيقى، احنا مواصلين بعد شوي في هذا الموعد الخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
1: عيدكم مبروك على رم فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
2: مقيد الشهر على رم فهم برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك. وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666 برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: عيدكم مبروك على رم افهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم افهم على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
0: عيدكم مبروك على رم افهم.
2: انا لكم من جديد
0: وكل عام وانتم رجعنا لكم
2: من جديد. نسلم عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا، مرحبا في تونس ولا خارج حدود الوطن. نعود ان شاء الله نتواصل المره هذه مع مدام سميره، ان شاء الله تكون تسمع فينا. مدام سميره اهلا وسهلا ومرحبا.
3: السلام ومرحبا وعيدكم مبروك وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وسنين دايما ان شاء الله يا رب.
2: الله يخليك مدام، عايشك مدام سميره، بارك الله فيك، شكرا لك على التدخل معنا. منين تكلم فينا مدام سميره؟
3: والله أنا في فرنسا نتكلم
2: فيك. فين في فرنسا؟
3: في فرنسا من كاربونترا. أميرة بن أميرة بن قدحة من كاربونترا. مش نبعث تهاني بمناسبة العيد الأضحى إلى عائلتي فنيتي كل وخياتي كل وعائلة راجلي واحد واحد.
2: بي عاد باش سميهم دار شكون باش
3: نسميهم؟
2: مالا مالا
3: لا الأختي نجيبة بن قدحة إن شاء الله ربي يفرج على زوجها، أختي فتحية، أختي منيرة، أخويا نبيل وخالد وكله فتحي ونورة وأخواتي هذوك، ونمشي نهني الفاميلة راجلي هذوك، سلفتي العكري، سلفتي سعاد، وسلايتي عبد الكريم وعلي، ولوزاتي وكل كاية حبيبة وعبير وشدية و وإن شاء الله كما يقولها ربي إن شاء الله يفضلهم ويخليهم وإن شاء الله كل عام وهم حيين بخير إن شاء الله يا رب.
2: أمين يا رب، إن شاء الله يجمعكم في الخير مدام سميرة.
3: إن شاء الله نتلموا.
2: أي الصيف
3: أنا معي تشحط.
2: أي
3: معي تشحط عيد في البلاد إن شاء الله. عم جاي نعيد إن شاء الله نطلب الشفاء نتزوج في دمري
2: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله إن شاء الله ربي يشفيه إن شاء الله ربي يحفظه ويتلم شملكم. والعيد هاو فرصة هي حتى باش تعيد عليهم حتى تو الدنيا تبدلت
3: نكلموا كل شيء نكلمهم حتى بالتليفون حاجة بها إن شاء الله عم الجاي نعيد بحداهم إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. الصيف هذا نوينا مروحة ولا لا مدام سمير؟
3: والله نزلت، والله بما أني ظروف زوجي الصحية نزلت عنده برشا رنديفوات وإن شاء الله إن شاء الله روحة إن شاء الله ربي يفرج عليه ساعة وبعد الروح.
2: أمين يا ربي. أمين يا ربي إن شاء الله ربي يحفظه وإن شاء الله ربي يطول في عمرك.
3: أنت مش بعيد على مساكن وجيراني مساكن كل ونعرفهم الكل ونتشرفوا بيكم الكل. راني نديك الثوم بنيك الثوم
2: نتشرفوا مدام.
3: أنا جيران نحن ونمساكنين رانا جيران
2: بطبيعة وخيان وفماش حتى فرق يعني بني كرثوم ولا المسعدين ولا مساكن ولا الزاوية ولا بني ربيعة ولا البرجين والمردين الناس كل أيوة مخيان.
3: وزوجي من بني ربيعة يعني من بني كرثوم وزوجي من بني ربيعة
2: مخيان الكل. أكيد أكيد مدام سميرة وإن شاء الله أنت يا ربي يحفظك زادة وربي يطول في عمرك وإن شاء الله ربي يفضل لك العائلة الكل وإن شاء الله تتلموا في الخير وفي فرحة إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا رب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتلموا في ساعة الخير وإن شاء الله كما يقولوا يعطيكم أنتم بالوقت الطيب وديما متألق وديما بالنجاح إن شاء الله يا رب.
2: عايشك يا مدام، بارك الله فيك، شكرا لك.
3: الله يتبع فيكم، راني يعني ديما إذاعة مساكن محلولة في الصباح نحلها تو.
2: يعطيك الصحة.
3: نسمع خليل ونسمع كل شيء حتى الأسوان بتاع البلاد وقداش الحاجات قداش.
2: نبدا نعمل جو على الاذاعه تبدا عايشه او هذا اللي نحبوه احنا تبدا تعيش جو البلاد وانت حتى بعيده في الغربه ان شاء الله ربي يرد
3: والله قد تجمع الاخبار الكل نسمعها في اذاعه تمساك وعجبتني برشا ومتبعتها راني يعني نقول لك يعني تو نكلم فيك وراني هي تصبح من الصباح وقصة كان في الليل معناها تسمى اما توت لا جورني ما ديما محلول اذاعه تمساك نحبها برشا
2: وربي يبارك لك ربي يبارك لك.
3: وقريت غادي في الليستي وخدمت زاد غادي وكل شيء راني خدمت 7 سنين في مساكن معناها في الاداره خدمت سكرتير وبعد كتب المكتوب جيت لفرنسا
2: ربي
3: عام 90 معناها جيت لفرنسا يعني
2: ما شاء الله
3: قريت
2: ما شاء الله
3: الحمد لله وليداتي الكل ناجحين كونت المحاميه وكونت الطبيب وكونت كل شيء في فرنسا.
2: تو ما شاء الله تقريبا من عام 90 عندك 36 عام معنا البر.
3: هاي ما شاء الله. بنتي محامية وعندي ولدي دونتيست وعندي بنتي مستشارة وعندي بنتي في البنك وما شاء الله كلهم ناجحين.
2: ربي ينجحهم ويوفقهم.
3: الحاجة اللي فرحت بها في بلاد الغربة هي أبنائي راني.
2: أمال احنا التعب التعب علاش موس تعب والواحد كل مصروع يعني استثمار فيك الصغيرات هكوما باش يوليو رجال يوليو مسؤولين
3: يوليو ناجحين. خارج كي كونت أولادي
2: ربي يرد غربتكم ان شاء الله مدام سميرة. ربي يرد غربتكم وان شاء الله ربي يفضل لك صغيراتك. عايش شكرا لك.
3: بارك الله فيكم وشكرا
2: بارك الله فيك.
3: كل عام وانتم حيين بخير ونبعث التهاني للفاميليا كله ماذا بيا سمعوني ويوصل كما قلها صوتي ليهم ان شاء الله.
2: ان شاء الله بقدرة ربي بقدرة ربي يوصل مدام سميرة. بارك الله فيك شكرا لك. ان شاء الله عيدك مبروك مرة اخرى سنين دائمة. مش نبعدوا برشا من فرنسا باش نرجعوا للمساعدين فيسا فيسا. دونك مدام رفيقة معنا في المباشر من المساعدين. اهلا وسهلا مدام وعيدك مبروك سنين دائمة.
4: عسلامة كل عام في حي الخير.
2: سنين دائما
4: الخير.
2: الله يخليك مدام بارك الله فيك شكرا لك على التدخل معنا. ان شاء الله عيدك مبروك وسنين دائما. كيفاش تعدى النهار البارح مدام؟
4: والله يتعدى جو
2: هاي بي
4: الحمد لله.
2: خفيف نضيف كما نقولوا واحد
4: خفيف نضيف اما فيش
2: شويه تعب خفيف نضيف
4: الحمد لله.
2: التعب ابارامون ضحيت.
4: لا
2: خويا تفاجعت.
4: انا
2: هو ما بيناتنا مدام هو ما بيناتنا يفجع راهو السوم انا كي نقول عارف شو نقول لك اشتقدي باش تخو علوش ولا تشوف السوم بارك تقول عندك الحق تقول
4: والله شريناها صلي على النبي خير من علوش حي.
2: ما شاء الله ما شاء الله
4: العلوش هو فيه ما هو دواره والراس واللحم.
2: اي اي
4: احنا الحمد لله يا ربي هذا كنت دخل الدار قبل بنهاري
2: ما شاء الله. اي مشيتوا مدام البارح دونك عملتوا طلع على العائله ولا اليوم ان شاء الله؟
4: البارح انا خرجت ثاني يعني هو وقت بيا نصيب المساعدين مكتوب ربي اما اليوم صار لها تمشي القصيبه. البارح ما خرجت عيطت بالتليفون الاكثريه.
2: هما التليفون اسمع به وخايب راهو به وخايب الزوز راهو نستسهلها شويه نقول هاي برخ نكلم بالتليفون وبعد توا وحيده وحيده توا من هني الغدوه ولا العشيه ولا العشيه الفايته نمشي نطلع
4: على ايه فرد نهار
2: فرد نهار صعيب ايه مع القضيه مع كان خذيت دواء كان خذيت دواره زاد كيف تحب لك نصف نهار زاد كيف
4: لا ما عملتهاش
2: حتى حدا بالتلج نظفتها وخبيتها.
4: اي
2: عندك صغيرات مدام ولا؟
4: عندي زوج بنات ولد تبارك الله. البنيه الكبيره في دبي
2: ما شاء الله
4: تحياتي عيدها مبروك هي وبنيتها وراجلها. وعايد على عيلتي هنا راجلي ولدي وبنتي ونعيد على اخويا في المانيا ومرته واولاده وشرب يشفي مرت اخويا في المانيا
2: امين يا رب.
4: ونعيد على عصاميت الكل في القصيبه وهنا اصحابي احبابي في المساعدين وجاري في فرنسا حابي بساكنية ونعيد عليكم على الناس الكل كاية وصلا كل عام حين بخير وصلا ينعاد علينا بخير والبركة
2: أمين يا ربي. العيد ما زلتوا عندكم من عرش كل لما كما قبل تصيرك في دار أكبر واحد في العيلة بار إكزامبل
4: في دار حموية حموية حماتي متوفين
2: الله يرحمه. هي حتى هي حتى الحقيقة بعدت شوية العبيدة على بعضها معنا بصفة عامة بصفة عامة بصفة عامة نحكي وحتى بصفة عامة نقصد شوية إن شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها ويرجع جونا كما كان قبل على كل
4: معايب على نسابي وخطي بنتي وأمه وكل من يحب رفيقة ويسهل على رفيقة الحمد لله يا ربي.
2: الله يخليك مدام بارك الله فيك شكرا لك.
4: سلامتكم كل عام حين بخير.
2: بارك الله فيك امين يا رب
4: وربي يخليكم وربي
2: بارك الله فيك. فرحان برشا بالاتصال نتاعك مدام رفيقه يعطيك الصحه شكرا لك على التدخل معنا مدام رفيقه من المساعدين. زاد انتم بامكانكم انكم تتواصلوا معنا على 71 134 396 ولا تطبيق الواتساب زاد في تونس ولا خارج حدود الوطن خاصه جاليتنا اللي في الخارج وين ما كنتوا تنجموا تبعثوا لي ديديكاس نتاعكم سينو زاد كيف نجموا نكلموكم تتواصلوا معنا و وتوصلوا صوتكم على المباشر ونحاول نقربوكم أكثر ما يمكن للعائلات متاعكم، وربي حن القلوب على بعضها، وإن شاء الله ربي يجمعكم الناس كلها في الخير، وربي يرد غربتكم خاصة، وفرصة إن شاء الله الصيف إن شاء الله اللي يقدر إن شاء الله باش يروح ويكون مع العائلة متاعه ويصيف مع العائلة. علاش لا بطبيعة، مرحبا بكم الناس كل، باش خليكم على الموسيقى بعد مواصلين في هذا الموعد الخاص بمناسبة عيد الأضحى. نذكركم إن شاء الله بارتير من العشرة عندكم دي بونداشا من إهداء تونيزي آيتيك وأيضا وميديكول ستور، بعد شوية راجعين. مرحبا
1: لرما فهم، تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير. مقيت الشهر على لرما فهم جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك، وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27-198-888.
0: جريت لاسعاد كل بيت. بيبليسيتي.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام. أرم فام تتمنى لكم عيد سعيد، وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد، وتفرحكم بأحلى الكادوات، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.

0: عيدكم مبروك على رم فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين بألف خير.
1: فضاء تونيزيا عيدك يتمنى لكم عيد مبروك.

0: ريم اف ام تتمنى لكم اي تسايد.
1: بقية الاشهار على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 26.

0: مندرسي جراج يتمنى لكم عيد مبروك. عيدكم مبروك على رمى فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين.
1: العيد يجمعنا على رمى.

0: فاب تتمنى لكم عيد سعيد وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد وتفرحكم بأحلى الكادوات وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: رجعنا لكم من جديد العشرة واثناش دقيقة. نسلم عليكم الناس كل في هذا الموعد الخاص لاستقبال تهاني عيد الأضحى المبارك. معنا مدام عبير، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: عسلامة، مرحبا بك، عيدك مبروك، ونحب نعيد على الناس الكل اللي يعرفوني الكل.
1: كل الشكر ليك مدام عبير. منين تكلم فينا؟
2: من مساكن.
1: مرحبا، تحية ليك وإن شاء الله عيدك مبروك وسنين دايما. كيفاش تعدى نهار لول مدام عبير؟
2: والله يتعدى مع العيلة، مع ماما وبابا وإخواتي، وتعدى عيد به.
1: بيه مشيتوا عيدتوا؟ ما زلتوا؟ البروغرام شنو اليوم؟ البارح كيفاش؟ نهار كامل عديتوا في الدار ولا فمشكون؟
2: نهار كامل واحنا في الدار، العيلة الكل ملمومة، واليوم ان شاء الله نخرجوا نعيدوا.
1: هيا بيه، على شكون باش تعيد مدام عبير؟
2: والله نحب نقدم تحية كبيرة كبيرة كبيرة لماما وبابا، ونقول لهم
1: ربي يفضلهم لك،
2: عيشك يخليك، وراكم تيجي على راسي، والله اللي نحيكم عليا. ونحب نقدم تحية لأخواتي سهير ونورة ويصال، نقول لها ربي يخلص وحدك إن شاء الله، والخوية ويسام ومروان، ونقول لهم ربي يخليكم، ومحمد وخالتي الكل والناس اللي تعرفني الكل، ونقول لهم إن شاء الله ديما ملمومين، وليد أختي في فرنسا، نقول لهم ربي يرد غربتكم إن شاء الله على خير، وبنات أختي عيشة ورؤية، ونقول لهم ربي يخليكم لينا وليا، وربي والله اللي نحينا على بعضنا.
1: ربي يفضلهم لك مدام عبير، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير، وان شاء الله عيدكم مبروك. شو رايك نلعبوا لعبه صغيره مدام عبير؟ تحب تكون معنا رابحه ان شاء الله بون داشا من اهداء تونيزا ايتيك؟ شنو رايك
2: نلعبوا مثال؟
1: عايبي سؤال مو صعيب برشا مدام عبير. سؤال النهار اللي يسبق العيد بالضبط، هكا النهار التسعة ذو الحجة، شو نسميه؟
2: نهار يوم
1: عرفة. يوم عرفة، نستناو الدعم مدام. نسمع اللي جاب سمعتها على بعد 20 متر. يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذو الحجة، ويعتبر من أعظم أيام اللي عند المسلمين بالطبيعة. فيه يقف الحجاج في جبل عرفة، داخل جبل عرفة لأداء أهم أمين يا ربي، هو بالطبيعة لأداء أهم ركن من أركان الحج. يعطيك صحة عبير، ويعطي صحة يذل الوالدة عونتك.
2: الوالدة ربي يخليها وحدي زيدة، ربي
1: يخليها، ربي يفضلهم لك. مدام عبير، ربحت معنا بون داشا من اهداء تونيزيا ايتيك فضاء بشير الاندلسي في مساكن. يعطيك الصحة ان شاء الله ديما رابحة مدام عبير، نتواصلوا معك ان شاء الله.
2: ربي يخليك، ربي نحب نقدم، نحب غنية تاع الوالدين تاع رؤوف ماهر.
1: أكيد بطبيعة نبرمجوها مع السيد المخرج، شنو بطبيعة كان هذا البون عشاء، بون عشاء أكيد من إهداء فضاء تونيزيا أيتيك.
0: فضاء تونيزيا أيتيك يتمنى لكم عيد مبروك.
1: شال ألف مبروك عبير، يعطيك الصحة، شكرا لك على التدخل معنا. احنا باش نواصلوا في استقبال اتصالاتكم احنا بعد شوية على 29 29 66 68. تطبيق الواتساب هذه بطبيعة نجموا نستقبلوا فيها كل الديديكاس متاعكم، سينو زادة للناس اللي تحب تشارك وتتواصل معنا زادة كيف كيف في تونس ولا خارج تونس، تجموا تكلمون على 71 134 396. هي فرصة بطبيعة لاستقبال تهاني العيد، فرصة للناس اللي تحب تبيع خاصة البعاد يحبوا يتواصلوا مع أهليهم في تونس، اللي يحب يسلموا زادة على مستمعينا في الخارج زادة كيف كيف، إن شاء الله ربي يرد غربتكم ونشوفوكم على قريب. أكيد هي فرصة خلال عطلة الصيف أنكم تكونوا بحضينا بتبيعة وتشرفونا بحضوركم وبحض أحبابكم وأصحابكم وقارب متاعكم بتبيعة كيف كيف. زادة أخونا وليد الجلاس يقول نحب نهدي أحر أحر التهاني بمناسبة العيد إلى كل عائلة الجلاسي وعائلة بوهليل، وأخص زاد بالذكر يقول بنت عمته منيا أسفر وابنها ظافر في كندا. إن شاء الله عيدهم مبروك، وإن شاء الله عيدك مبروك سي وليد، وتحية لكل مستمعينا لو فيه خصنا برشة تضحيات من مستمعينا في الخارج الحقيقة، تعرف معنا بطبيعة البث ميوصل دونك يسمعونا بار انترنت ويحاولوا بطبيعة وعبر التطبيقات أو غيره وعبر موقعنا الرسمي www.rmfm.net نجموا تابعوا كل تفاصيلنا وبرامجنا المباشرة. إن شاء الله دائما نحاولوا نعيشوكم لحظة بلحظة أجواء العيد وكل يعني الأيام يعني بصفة عادية اللي تشوفوها بطبيعة، وكأنكم حاضرين بحدينا إن شاء الله ربي يرد غربتكم وتكونوا بحدينا، خاصة كما قلنا هي فرصة صيف برشا إنه يخيروا يروحوا ويعديوا العطلة هذه بحذا العائلة نتاعهم بطبيعة. تحية أيضا زميلنا المخرج منير سليمة اللي باش يواصل معنا في اختيار أجمل وأحسن الغالي إن شاء الله في هذا الموعد الخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
3: RMFM تتمنى لكم عيد سعيد.
4: تقيد الشهر على RMFM. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي، وزيد نوفر لكم جديد لز اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: عيدكم مبروك على RMFM. عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين. ألف خير.

0: الفضاء بونجو بمساكن يتمنى لكم عيد مبروك.
1: عيدكم مبروك على رم فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين. ألف خير.
2: العيد يجمعنا على رم.

0: ام اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.
1: عجاجي موبيليير يتمنى لكم عيد مبروك. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك.

0: FM تتمنى لكم عيد سعيد وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد وتفرحكم بأحلى الكادوات وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: رجعنا لكم من جديد العشرة و34 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الثالثة ونواصل في استقبال تهاني العيد واتصالاتكم معنا. مدام سهير أهلا وسهلا وعيدك مبروك مدام.
2: علينا وعليك عايش خويا سنين دايما وكل عام وانت حي بخير.
1: عايشك بارك الله فيك. شكرا لك على التدخل معنا ان شاء الله ديما ملمومين في الخير. منين تكلم فينا مدام سهير؟
2: من مساكن.
1: مرحبا بك مدام. شكرا لك. اي البارح كيفاش تعدى مدام سهير؟
2: البارح تلمينا الكل في دار باي.
1: اي
2: العيله الكل ملموم في دار باي, اخواتي البنات والولاد.
1: نقولوا احنا لمت العاده والعوايد.
2: لمت العيده والعوايد لمينا الكل في دارنا.
1: تتفهموا على موعد معين ولا اللي يخلط اللولو يبدا يكلم يا وينكم هون وصلنا كيفاش؟
2: نتفهموا كلنا من الليل نتفهموا الكل كي معناها وقتاش الوقت ونجيو مع بعض الناس الكل نتلموا في دار بايا.
1: هاي جو بي تبقاو نصيف نهار تعديوا شويه كامله من بعضكم.
2: نعديوا نهار كامل من الصباح حتى الليل بعد نروحوا.
1: ذبحتوا البارحه غادي تلميتوا ذبحتوا؟
2: اي في دار بايا كلنا في دار بايا.
1: هاي انت اختصاص شنو بالضبط في الحوسه الكل؟
2: في الحوسه يعني نغسل الدواره ونشط الراس.
1: اي مش خليت مدام سهير ما خليت شيء. خليت انا مشي شويه الحم ولا ما
2: هي كاو كل واحد يشوف في شور مين نكملوا كاو.
1: هاي بيه يعاونوك في غسيل الدواره ولا لا؟
2: يعاونوني مالا نتعاونوا الناس كل ما بعضنا.
1: هاي بيه والله يعطيكم الصحه مع الحقيقه ريت محلاها اللمه معناها ان شاء الله تحافظوا عليها مدام سهير وحتى تعلموا صغاركم بتبيعه اللي بعدكم الكل ياخذوا المشعل معناها تبقى العادات هذه ديما موجوده لانه الحقيقه في وقتها كما حكيت حتى برشا اتصالات نقصت شويه كل لمه كما قبل تو التليفون زاد نقص برشا يهز التليفون هيا عيدك مبروك ولا يبعث فوكال ولا يبعث افيش فعيدك مبروك ويتعدى من غادي لغادي معناها ان شاء الله.
2: احنا نعيدوا الناس كل في دار بايا وما غير تليفونات نتلموا الناس كل ونعيدوا على بعضنا من بعد النهار الثاني نطلعوا نعيدوا على الفاميلي كل.
1: هاي بيه اليوم شنو البروجرام تاعكم؟
2: البروجرام بعد الغدين ان شاء الله نمشيوا نعيدوا على الفاميلي
1: الموسعة نقولوا احنا.
2: اي الفاميلي الموسعة كله.
1: هاي بيه لا اله الا الله محمد رسول الله. علاش كنت حابة تسلم مدام سهير؟
2: نقدم تحية لأمة.
1: اي
2: اول حاجة ربي خلاها وان شاء الله
1: ربي فضلها ربي يطول في عمرها
2: عيشك هي وبيا ربي يطول عمرهم ربي يخليهم فهمت بلاش بهم خاطرها كلها بركتنا
1: امين.
2: ونزيد نقدم تحيه لاخواتي وسيم محمد مروان واختي عبير ويصال ولدها اركان واختي نوره وبناتها وراجلها واختي زيد ويصال وراجلها ولدها والعائله الكليكية ان شاء الله ولادي في الغربه خاصه فتحي وريان ربي يرد غربتهم على خير
1: امين يا رب. عندهم برشا في الخارج
2: عدر توا عامين ونص
1: ما شاء الله.
2: وبناتي عايشه ورؤية ربي يخليهم والراجلي زيد زهير ربي يخليه زيد تيش فوق روسنا
1: امين يا رب.
2: وللعائله الكل الفاميلا كامله العائله الكل كان في اخواتي زيد ربي يخليهم وربي يصلح حالهم وربي يخلي لهم وليداتهم والكل كان ان شاء الله ولي كانت زيد والفريق اللي يعمل
1: يخليك.
2: معاك
1: الله يخليك ان شاء الله ما نسيت حد مدام سهير
2: ان شاء الله نكون ما نسيت حتى حد ان شاء الله.
1: اي تعرف
2: خالتي زيدة اي خالتي ان شاء الله زيدة عيدهم مبروك وخوالي زيدة وعندي خالي في الغربة ولاد خالي زيدة ربي يجيبهم على خير ان شاء الله وربي أمين. ان شاء الله يكون معاهم وكهو
1: وجيران والاحباب والاصحاب والناس اللي يعرفوك الكل
2: كل ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله
1: ان شاء الله ديما يجمعكم ربي في الخير ان شاء الله وان شاء الله ديما ملمومين مدام سهير يعطيك الصحه بارك الله فيك على تدخلك معنا شكرا لك مدام سهير وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله بطبيعه ديما هيك ملمومين والامبيونس نتاعكم تحافظوا عليها بطبيعه هذا اهم شيء العيد راهو فرحه وتسامح وتصالح وفرصه باش نتلقاو الناس الكل وننساو الحاجات ربما الخايبه والمشاكل العائليه وتكون فما كان الكلمه الطيبه وديما الكبير راهو يلمها ان شاء الله ربي يطول في عمارهم الوالد والوالده وأكيد نتواصل إن شاء الله في مواعيد قادمة مدام سهير، يعطيك الصحة، وإحنا في انتظار دائما الاتصالات متاعكم. بإمكانكم أنكم تكلمون على 71-134-396، أيضا بإمكانكم تواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29-29-66-68. بعد شوية عنا بونداشا ثاني إن شاء الله بقيمة 50 دينار من هداء وميديكول ستور إن شاء الله في موعدنا اليوم الخاص اليوم بتهاني عيد الأضحى المبارك. مش خليكم على الموسيقى بعد مواصلين في هذا الموعد. مرحبا،
3: إن شاء الله عيدكم مبروك.

0: ريم اف ام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير.
1: فرا فارماسي أو ميديكال ستور تتمنى لكم عيد مبروك.
2: زانا زانا يا حبيبة
3: العيد.

0: عيدكم مبروك على رما فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
1: محلي العيد إن شاء الله عيدكم مبروك على رما فهم.
2: عيد سنين دايمة لعام وانتم محيين ألف خير.
3: العيد يجمعنا على رما فهم.
4: إن شاء الله عيدكم مبروك على رما
5: قيت الشهر على رما فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
6: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: كما الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك لرمى فهم تتمنى لكم عيد مبروك تتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم بخير وأنتم بخير
1: سنة يا حبيبة
2: العيد يجمعنا على رمى

0: نحلي العيد إن شاء الله عيدكم مبروك على ريم اف ام.
1: عيد سنين دايما لعام وانتم حين ألف خير.
0: العيد يجمعنا على ريم اف ام.
2: إن شاء الله عيدكم مبروك على ريم اف
3: ام. جرايت للتجهيزات المنزلية والأثاث يتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وانتم بألف خير.

FM تتمنى لكم عيد سعيد وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد وتفرحكم بأحلى الكادوات. وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.

0: لرم اف ام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير.
1: رجعنا لكم من جديد 10:57. السلام عليكم للناس كل المواسين في ساعتنا الثالثة في هذا الموعد الخاص أكيد بعيد الإضحى المبارك. إن شاء الله ربي يدخل الفرحة في كل في قلب كل عائلة، وإن شاء الله تكون فرصة الناس كل باش نقربوا لبعضنا ونتجاوزوا كل الخلافات، وفرصة العيد راه للتحابب والتآزر والتضامن زاد كيف كيف. معنا مدام فايزة من القصيبة، أهلا وسهلا مدام فايزة.
2: صباح النور خويا مهدي،
1: كل الشكر ليك، وان شاء الله تكون فايزة معنا زاد اليوم يا مدام.
2: يا ربي امين. عايز خويا يعني شاركت معك قد... انت فايزة.
1: لا لا قدرة يعني ربي ما تخرج كي الرابحة معنا مدام، اللي شارك معنا ما يخرج خاسر بقدرة ربي.
2: متأكدة 1000%.
1: مرحبا بيك مدام، وان شاء الله عيدك مبروك وسنين دايمة وربي يفضل لك العائلة الكل، وان شاء الله دائما وابدا تبقى مستمعة وفية، وين يوصل مدام صوتنا موجود ان شاء الله ديما تبقى تسمع فينا مدام فايزة.
2: والله ديما احنا من الاوفياء للرمسيه، ان شاء الله من حسن الى احسن، انتم ربي يبارك لكم ان شاء الله، انتم بالحق الدخل البهجه لكل دار.
1: الله يبارك لك، وتحيه لكل اصحابنا واحبابنا واخواتنا في القصيبه وفي الزاويه وفي الثريات وفي المسعدين وفي الزهور وفي في البلايص الكل، وين يوصل صوتنا نقدموا لكم التحيه وفرصه هذه هنا باش نسلموا عليكم ونجدوا دائما التواصل معاكم في هذه في هذا العيد اكيد عيد الاضحى المبارك. ايوه مدام فايزة، البارح البارح عايشك يا مدام، عايشك
2: عايش.
1: الله يبارك لك، الله يبارك لك. احنا ديما صدقني صدقني مدام فايزة توا تقريبا عندي 20 عام في الخدمة، 20 عام تقريبا العياد الكل نقولوا 80% من العياد ينهر الاول ينهر الثاني، وساعات نهار الاول والثاني. فما منا فما بعض الاذاعات اللي خدمت فيهم وصلنا خدمنا معناها نهارين، نهار الاول ونهار نهار الثاني. انا نحاولوا احنا نكونوا متواجدين معاكم ونحاولوا امين يا ربي وننسوكم شويه
2: ربي يبارك.
1: الله يبارك
2: والعائلات معناها عائلتكم المصغره وحدهم وانتم مع العائله.
1: فما زاد قواتنا الامنيه وقوات الجيش زاد والاطباء والمستشفيات بصفه عامه، الناس اللي مضحيه في الكياس زاد قواتنا الامنيه ووحدات تاع الجيش اكيد زاد كيف كيف نسلموا عليهم ونعيدوا عليهم ونقول لهم ربي يكون في عونكم زاد كيف كيف. هما تعبين شوف السخانه ماله سخانه ويبدأوا أكيد خدمة وفي الحدود وغيره، إن شاء الله ربي يحفظهم وإن شاء الله ربي يكون في عونهم إن شاء الله أكيد. بيه مدام فايزة البارح كيفاش تعدى البارح حكينا على البارح.
2: والله ما شاء الله، الله نطلع نبي عيدنا نطلع نبي أول ما نبدأ في دار حمو يعني ممكن يرازلي وبنتي ونعيدوا في دار حمويا نتلموا سلكات ولوزات الكل نتلموا ونعيدوا غادي دار الكبير حمويا الله يرحمه ماتي وعمته ثمانينة هي اللي تقعد معنا في الدار لأننا وعفيه في السبية في الدار لنا ونجمعوا غادي نضحكوا ونفرحوا وبعدك نمشي دار بابا في الطريق أخواتي نتلموا زادة غادي وما بابا اللي يرحمهم معنا هذي ما تقعدك اللمة هذيك تشوت راحة ما شخوية اللمة ريت حتى الوالدين يظلوا عند ربي الله يرحمهم شاء الله عيدهم في الجنة. اللحمة هذيك هي اللي أحسن حاجة تلقاها اللي عند الصغار والكبار يتربوا به ويكبروا به وتقعد محبه وكل لمه هذيك وحده ما تتعوضش بحتى شيء
1: بيان سير ما يبدلها شيء ما يغيرها شيء
2: ونعمة بالله
1: هو ريت مدام الحقيقة حتى كبرنا شوية ولا الوقت تبدل شوية ديما كي يجي العيد سبحان الله تبدأ تذكر تقول قبل وكيفاش كنا وحدك الذكريات تبدأ راجعة وحدها معناها حتى لو كان فما لما تو حتى لو وقت اللي تبدأ فما لما تبدأ تذكر صغرك وتذكر كيفاش تمشي لحناتك ولا نقول لمماتك تخو المهبة متاعك كيفاش كنا احنا جونا شوية كيفاش كانت الأمور بطبيعتها ببساطة متاحة زادة كيف كيف
2: وديما الفرحة قبل
1: صحيح
2: مش
1: احنا تكبرنا لا مو احنا كبرنا شوية صغار ممكن يشوف صغار مازالوا يشوفوا شوية كيف كيف ممكن احنا خاطر صغير كل وقت وقته هو بيان سور
2: ربي يعطيهم بالوقت الطيب أما
1: نذكر في العيد قبل مدام فيزا والله لا نرقدوا في ليله العيد ما نرقدوش بجنبي بجنبك تبدا الصبات بجنبك
2: تبدا رجلينا صغار كنا مصطفين احنا نطلع عندي سبع بنات ولاد كنا الله يرحمها تحنين كنا وقاعدين نحنين نستناو في العيد وقت الشيء
1: ونبدأ وحلين الحلو وحلين الحلو والبقلاوة والتركي نقول واحنا ما عادش تعملوه ولا غريبة
2: والبسكوت.

0: موجودة خلنا حتى نقصد الأشياء.
1: أكيد نهر لوش طيبه مدام فايزة، طيبه ملوخية ولا المرقة؟ المرقة المرقة ما فيها شيء، كل اللحم
0: الحم والجلبانة
1: آه تحطوا فيها جلبانة
0: جلبانة
1: وفما شكون يطيبها مرقة مرقة باللحم برك، لا بطاطا لا جلبانة لا حتى شيء.
0: لا لا أكثرية نحن نطيبوا بالحمص ولا اللوبيا ولا
1: يعني عندي الوالدة ربي يفضلها نقولوا احنا مرقة العيد تعملها الحقيقة مرقة العيد من غير لا جلبانة لا حتى شيء، فيها بنة صدقني وسبحان الله في العيد تطلع بنا ما نعرفش حتى نقول لها نقول لها يما عاملين لك المرقه ومرقه العيد صحيح تطلع بنينه لكن تتبننها عايشه كمين. وفما شكون يطيب ملوخيه زاده نهار الاول ولا لا؟
0: أما احنا اكثر يدنا من المرقه نطيبوا نهار الاول.
1: نهار الاول المرقه اي وتتلموا مع بعضكم وتاكلوا مع بعضكم
0: اي نتلمون
1: خبز طابونة ولا
0: من ولا عشاء زاد نتلمون عشاء هذا كان تعشينا
1: اي
0: السهرة تقعد وين معناها
1: باللحم مع المشوى ما شاء الله مع المرقة اكيد
0: ما شاء الله اني عبد مع السينا يخلص اصلا نقوله
1: اكيد البروجرام اليوم كيفاش؟ البروجرام اليوم مع السخانة فما شوية سخانة شوية
0: نعم
1: فما شوية سخانة ممكن العشية الخروج و
0: لازم اليوم لا أكثر يلا نشيت الزرح موي ورحمات اليوم نديني بنتي إن شاء الله
1: ربي يفضل هيك
0: نديني ورزيها إن شاء الله ربي هنيها
1: ربي يفضل هيك
0: ربي هيك إن شاء الله ربي يسعدهم يهنيهم يسعد كل ولية يا ربي
1: إيه فما هو فما كل عيد هو أول عيد متاحة بعد العرسة
0: ما تاني عيد اليوم جزيف نحتفلوا بها ومش نفرحوا بها ومش نطيب لها حاجة
1: مستهيتة هي. أي ما شاء الله ربي ربي فضل ربي فضل لك وربي ربي هناها إن شاء الله وربي يرزقها إن شاء الله الخير والصحة وذرية صالحة إن شاء الله. بيه مدام فايزة نلعب لعبة صغيرة قبل ما نعيده ولا نعيده ساعة تحب نعيده ساعة تحب تعيد قبل ولا تحب تلعب قبل ميسيلش
0: اللي يظهر لك
1: انت بيه نبدأ بالربح ان شاء الله احنا نسبقوا الخير وبعد وبعد وبعد نعيدوا هو عنا الوقت ان شاء الله باش نعيدوا على الحبيب والاصحاب والفاميليا الشهر هذا شهر العيد بالعربي شنو يتسمى مدام فايزة
0: بالحجة اخر شهر كل سنة بالعربي وبعد العيد كان اصلا يجي راس العام هو اللي ناكله فيه القديد وذاك يتسمى
1: أول شهر في العام الجديد دونك هذا شهر ذو الحجة يعطيك الصحة ريت قلت لك راك باش تربح وليس لا سهلة واحنا ما تخرج معنا كان رابحة باش تربح معنا بوندا شاب بقيمة 50 دينار من أهداء وميديكال ستور
2: ترى فارماسي وميديكال ستور تتمنى لكم عيد مبروك
1: واحنا زادة كيف كيف نتمنى لك عيد مبروك مدام فايزة والف مبروك الربح معنا مدام حكيت لنا على القديد مدام فايزة تعمل قديد في الدار ولا لا؟
0: والله كل معناها كيفاش يعني كان نقيس معناها كيفاش الامكانيه معناها
1: كان ضحيت وعندك الفاضل وكل دونك عندك شويه زايده اكيد باش تقدر وفما البارتي هي فما بارتي تعمل من مش ال هو
0: والله
1: ايه فما بارتي من العلوش في بالي اي فما بارتي من علوشي تجي احسن هو في الحمل كل يتقدد اما فما احسن بلاصه فما بارتي في العلوش بطبيعه تعمل تجي قديد وتنجح حقيقه محمصه والعام كامل راه مش كان فرس العام على عام كامل ينجح خاصة في الشتاء ها محمصة بالقديد ايه محمصة بالقديد كما يقول خليل وبعدك ويسي احمر امورك
0: والله
1: العظيم اسمع اني راه من عشاق الاكله التقليديه
0: حاطيني كيتا والله اني والمسيو انا ما يحبوش برشا انا اني والمسيو
1: اني وخليل راه نتفاهموا برشا هو يلز شويه الحقيقه يكثر من الكسكسي خليل حفصيه نعيدوا عليه وان شاء الله ربي يبارك له ان شاء الله وكل عام بخير اكيد خليل
0: كل
1: برشا كل مره كسكسي كل يوم كسكسي برشا الحقيقه ما عندنا فيه فوزي راسي
0: ما يقولش لا يرحمنا على
1: ولدي اي باهي الكسكسي ما ديما نقصوا نوعوا شويه نوعوا شويه فما عنا مرقه الخضره وعنا اللفت وعنا
0: كل خضره
1: باهيه معناها وعنا المحمصه وعنا المقرونه الجاريه وشويه سردينه وشويه توصيف سردينه باهيه مقليه شيء شيخ عليها
0: اللي ما نبغوش معناها على التقاليد نتاعنا وعلى مكلتنا ديما صحيه باللي تكون
1: بيان سير بالطبيعه به مدام فايزة شكون تحب تعيد؟
0: نحب نعيد على رازي فوزي وبنتي رانين
1: فوزي وفايزة خمسه وخميسه
0: والله سبحان الله عايشوا كنا نسميه بالفاء ولا كيف.

0: رشيد أم الله يرحمها توفيت
1: الله يجزيك ربي يدوم عشرتكم.
0: عايز خويا يبارك لك. بنتي سميت على اسم أمها ورازي هو والله بالرغم اللي أمها معناها وقتها
1: إني الوالد إني الوالد بشير وبشيرة
0: وإني بابا بشير وأمها رشيدة الله يرحمهم ويرضى عليك صلى ربي فضلكم ينفقوا بي
1: أمين يا ربي أمين.
0: ونهدي قلت لبنتي رشيدة يا رجلها هيثم صلى ربي يهنيها ويربي يسعدها
1: هي.
0: وربي إن شاء الله يداوم عشرتهم في الخير واللطف يا ربي
1: أمين.
0: نهدي يا رب. أخواتي الكل يا أخواتي سميرة وصالحة وسعاد ورضية وألفة وهشام وليلى ونيداتهم وبنياتهم صلى ربي بقى عليهم ستره ولوزيتي وسلفيتي لوزيتي وهندة وعفيف ومندينة وخميس وعنيس ومرته وصغار كلهم ومراد ومرته وليداته وحسني ومرته وليداته شان ربي يفضلهم الكل ورب وعبد القادر ومرته شان ربي يحييهم شان ربي يدوم عشتهم كلهم وخييت معناها دي ما احنا اني وخييتهم عبارة اني معناها اني كان الكبير عبارة كانهم
1: كانوا اخواتي خييتك الصغار
0: الله يكبر
1: امين يا ربي
0: امين. وانت دي خالتي نوره في المساعدين ديما الراديون تحت راسها انك عيطت عليها تقدر يا بنيتي راني نستنى في الهدي لخالتي توصل لك الهدي على الاخر امس ولا اليوم لازم
1: كيف توصل كيف الهدي. يوصل بقول لك ربي اوصل
0: يا خالتي ونحبك برشا ووليداتها وان شاء الله ربي يحييهم الكل الكل من يعرفني والكل كل صحيباتي وخياتي وليداتي الصغيرين في الروضه نخدم في روضه اني وليداتي صغيرين هذوك الكل حييهم وقال إن شاء الله عيدكم مبروك وربي يعطيكم الوقت الطيب وكل من يعرفني
1: لحقيقة لحقيقة لحقيقة مدام فايزة في الصيف تتوحشهم الصغيرات اللي تقري فيهم
0: والله نتوحشهم أي صدقني نتوحشهم
1: ما تقولش ارتاحت ما تقولش ارتاحت صغار وروضة وصعاب يبدوا
0: والله شيء لا والله شيء أنا عندي 15 عام
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: والله ما كنا نقراهم حتى نقراهم أي كلامهم فما يكلمون هما صغيرين صافي يرونيش
1: فما شكون راهو تخرج وكبر وطلع
0: ما شاء الله تخرجوا أي وكبروا فما شكون في اللي سين يتعدى يكلمني قبل ما نكلمه نعرف
1: يا مدام يا مدام
0: هي نفسها أنا كبر وطوال وربي يعطيهم بالوقت الطيب إن شاء الله ربي يفضلهم ويفضل لك وليداتك
1: ومعاندك يا ربي الله يبارك لك
0: يعطيهم بالوقت الطيب
1: أمين يا ربي
0: هندا سيتها تمشيش تتغشش عليا خاطري ديما تهدي لي وديما في الإذاعة ديما دي موجودة معاكم زاد هندا ورجلها وصغارها نور ونهاء ونورت وربي يعطيهم بالوقت الطيب الكل وان شاء الله ما تغش عليه حتى حد
1: امين يا ربي محليك مدام فايزة يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك لك عايشك مدام فايزة شكرا لك على التدخل معنا ومره اخرى الف مبروك البون داشا وان شاء الله دائما تبقى مستمعه وفيه ومرحبا دائما بكل اتصالاتكم على 71 134 396 باش نواصلوا احنا مع الموسيقى لبنينة مع السيد المخرج اليوم في فورمه كبيره سيمونير سلامه سلمى علي مرة أخرى تعبناك سيمونير جبناك أكيد في العيد إن شاء الله ربي يفضل لك ما عندك زادة سيمونير ويفضل لك الوالد والوالدة والعائلة الكل والمدامة تاج فوق روسنا شكرا لكم الناس كل باش خليكم مع الموزيكا وبعد مواصلين في القناص لنهار على الصباح وفي هذا الموعد الخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك
2: أنا ما فهمت تتمنى لكم عيد سعيد

0: عيدكم مبروك على رم فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
1: بقية الشهر على رم فهم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إيكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: العيد يجمعنا على رمز.

0: ارم اف ام تتمنى لكم اي تسعيد.
1: محليه العيد ان شاء الله عيدكم مبروك على ارم اف ام.
2: عيد سنين دايما لعام وانتم حين الف خير.
1: العيد يجمعنا على ارم اف ام.
3: ان شاء الله عيدكم مبروك.
1: العيد يجمعنا على رمضان.

0: والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. رمى فام تتمنى لكم عيد سعيد وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد وتفرحكم بأحلى الكادوات. وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: رجعنا لكم من جديد ل 11:27 دقيقة، مواصلين في ساعتنا الرابعة في هذا الموعد الخاص بعيد الأضحى المبارك. خلي اليوسف يسلم على العائلة الكل ويتمنى عيد سعيد لكافة الأمة الإسلامية، البوه والأمه والأخوة جمال وصابر محمد على محمد علي هكا دونك في الولايات المتحدة الأمريكية، وقول لهم إن شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائمة، إن شاء الله ربي يجمعكم في الخير في الخير خونا خليل، وإن شاء الله دائما وابدا مع بعضكم، وان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائمة ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية. زادة كيف كيف سيف يقول عيدكم مبروك على جميع المستمعين. انا سيف من السعودية، نحب نعيد على زوجتي الغالية تهاني وعلى بناتي سارة وجوهرة واخواتي لمياء ومحرز وعلي الحاجة طيب وعبد العزيز والحاجة نزيهة ونعيمة وخوالي وخالتي وعمامي وعماتي وأهل بيتي وجيرانا. ربي يرحم بابا وأمي وجميع أموات المسلمين، وإن شاء الله عيدكم خير وفرحة وبركة، وربي يحفظ تونس وأهلها. وإحنا أخونا سيف نقول لك إن شاء الله عيدك مبروك، ونسلم على كل جاليتنا التونسية في الخارج وفي السعودية بالتحديد، وإن شاء الله وين يوصل صوتنا نقول لكم عيدكم مبروك وسنين دائمة. دونك هذا فيما يخص لديديكاس اللي جاونا عبر تطبيق الواتساب. نرجع للتليفون، معنا مدام سناء من مساكن. أهلا وسهلا مرحبا. عسلامة، إن
2: شاء الله عليكم مبروك
1: سنين دايمة، كل عام وانت حيا بالف خير.
2: عايشك سنين دايمة وصبيحكم لمخيرو.
1: مدام سناء دونك من مساكن نتكلم فينا البارح. فين في مساكن بالضبط؟ غربين في
2: احنا نسكن في بير جديد.
1: في بير جديد، اي ان شاء الله ربي يحفظكم وان شاء الله عيدكم مبروك مدام سناء. كيف تعدى البارح العيد مدام؟
2: عليكم. احنا ما شاء الله 6 بنات بابا عنده، اللي هذي عيدت في دارها، اما عيدنا الحقاني اليوم مش امس.
1: كيفاش اليوم كيف؟ تتلموا اليوم تتلموا
2: اليوم نتلموا في دار. أيوة بابا توفهمت. وفي بحدة أمة
1: البارح، البارح كل حد البارح كل واحد
2: في دارها
1: كل... أيوة كل واحدة شادة دارها. أيوة قضيتها بشورها بعائلتها، واليوم اليوم تتلموا الناس الكل.
2: اليوم عيدنا احنا، اليوم في دار بابا، اليوم في اللمة، اليوم في بحدة الأخوات بحدة بعضها، اليوم العيد متاعنا.
1: تبرمجوا وقت محدد، تقولوا بار اكزامبل الأربعة الناس كل في دار بابا
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله اي به به برش ولا اله الله محمد رسول الله. دونك من بعد العائله الموسعه تمشيوا، وقتاش تمشيوا تعيدوا عليهم؟
2: اشياء فيتا احنا نعديو نهار العيد كامل في في كل وحده في دارها.
1: بعد تمشيو
2: دار العيد من الصباح من تقريبا من 5 من 6 ديريكت بحدا بابا، نلفوا على لوشنا، نعملوا المشوى نتاعنا، نطيبوا غدانا،
1: وبعد تبداو تزوروا. وبعد تبداو تزوروا
2: يعطيك الصحة. ولا شيء هنا كل واحدة تخرج عادة تمشي لفاميلتها وتمشي لأقربها وتمشي لعيلتها.
1: واضح به به برش. ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم، وان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير ان شاء الله، وينعاد عليكم العيد هذا بالصحة والعافية ان شاء الله. به مدام سناء، على شكون تحب تسلم؟
2: اكبر تحية واكبر سلام نحب نعديه البابا، هو اللي يلمنا وهو اللي يحللنا دارنا وهو اللي
1: ربي يفضله لكم
2: فوق روسنا، ان شاء الله ربي يخليه هو وامه.
1: ربي يفضلك.
2: نحب نسلم على اخواتي الكل، كي على رابع، على ثانية، على ثانية، وعلى في فرنسا الكل، كي وفاء وبسمة وعاطف، ونقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله سنين دايما، ان شاء الله ربي يلم شملنا على قريب.
1: اي
2: ونسلم على تحية كبيرة كبيرة كبيرة هذه ام خديجة كرموس، نقول لها ربي يخليك وربي يطول في عمرك.
1: امين يا رب.
2: السلام عليكم انتم
1: واحنا نسلم عليك مدام سناء، وان شاء الله ربي يفضلهم لك العائلة الكل، وان شاء الله ديما ملمومين وديما فرحانين.
2: امين يا ربي.
1: والجو هذا ديما نحافظوا عليه ان شاء الله، ديما العائلة تبدا ملمومة وهذه
2: ان شاء الله ديما ملمومين، ان شاء الله ديما فرحانين.
1: امين يا ربي امين. تحب تشارك معنا؟ تحب تكون من الرابحين مدام سناء؟
2: أبي
1: ما تخرجش خاسرة بقدرة ربي. أنا أم بون داشاب قيمة 50 دينار من إهداء تونيزيا مايتيك إن شاء الله، تونيزيا مايتيك فضاء بشير الأندلسي في مساكن. دونك ماهيش صعيبة برشا، سؤال مرتبط بالعيد وماهوش صعيب، ونعاونوك بقدرة ربي.
2: باهي.
1: شكون النبي المرتبط به قصة الأضحية؟
2: نبي عاودي بربي السؤال.
1: شكونوا النبي اللي مرتبطه به قصة الأضحية؟
2: سيدنا إبراهيم.
1: سيدنا إبراهيم عليه السلام. سهلا مبروك عليك. ما هو عندك فراش كامل في الدار
2: ما شاء الله يكون ملمومة.
1: عندك فراش كامل ما شاء الله، ربي فضلهم لك، ربي فضلهم لك ان شاء الله. والله محلاها اللمة، والله محلاها اللمة، ان شاء الله ربي يدخل الفرحة للديار. ايه ما شاء الله ما شاء الله، ربي يفضلهم لك مدام سناء.
2: يا عايزك هذيك هي دار كرموس.
1: اي ربي يفضلهم لك، وان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله الجو هذا تحافظوا عليه وتعلموه حتى لصغاركم، باش نهار اخر قولوا راهو الاقارب اماله راهو مهم برشا، راهو باش تمشي تسلم على خالتك وعلى عمتك وعلى بيك وعلى حنينك وعلى جديك وعلى خالك والناس الكل راهو، وهذا ما يدوم شيء، راهو في الاخر تبقى العلاقات الطيبه. وربي يحفظكم ان شاء الله، وان شاء الله مره عيدك مبروك.
2: نحب نقول لك حاجه بربي.
1: تفضل.
2: اليوم عندنا عيد ميلاد بنت اختي صغيره.
1: اي
2: شيراز استغلقت 8 سنين، حطوا لها اغنيه.
1: شو اسمها؟ شو اسمها؟
2: شيراز.
1: شيراز ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير شيراز. ان شاء الله بطول العمر يا ربي. ديديكاس صغير من السيد المخرج وبعد رجعي.

0: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير شيراز، وانت مبروك مدام سناء البون داشا بقيمه 50 دينار من اهداء تونيزيا هايتك.
1: فضاء تونيزيا هايتك يتمنى لكم عيد مبروك.
0: الى اللقاء مدام سناء، بارك الله فيك. احنا اكيد مواصلين حتى النصف النهار 11:34 دقيقه باش نواصلوا مع استقبال اتصالاتكم وتقديم تهاني العيد اكيد في هذا الموعد الخاص. باش خليكم على الموسيقى بعد مواصلين. مرحبا.
2: RMFM تتمنى لكم عيد سعيد.

0: محلية العيد
1: إن شاء الله عيدكم مبروك على رمى فام.
2: عيد سنين دايما لعم وانتم حين ألف خير.
1: العيد يجمعنا على رمى فام.
3: إن شاء الله عيدكم مبروك على رمى فام.
4: لندرسي جراج يتمنى لكم عيد مبروك.

0: عيدكم مبروك على رما فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
1: قيت الشهر على رما فهم كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
5: محلي العيد ان شاء الله عيدكم مبروك على ارم اف ام.
6: عيد سنين دايما لعام وانتم حين ألف خير.
7: العيد يجمعنا على رما فهم.
8: إن شاء الله عيدكم مبروك على رما فهم.
9: رما فهم تتمنى لكم عيد سعيد وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد وتفرحكم بأحلى الكادوات. وإن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير.
10: رجعنا لكم من جديد ل 11:50. نسلم عليكم الناس كل مره اخرى عيدكم مبروك سنين دائمه. وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. تهنئه خاصه من صديقنا واخونا محمد الغربي المصور المقابل للبلديه استوديو وليد. يقول نسلم على العائله الكل وعلى الاحباب وعلى الاصحاب، وخاصه يسلم على زوجته وابنائه واسراء وزكريا. ان شاء الله عيدكم مبروك محمد، وربي فضلكم وربي يعاونكم الناس الكل. ويحب اي اغنيه سيد مخرج، وكان فما حاجه سبيسيال شويه مع العيد ولا اي حاجه بتاع تهنئه نعديوها بهذه المناسبه بطبيعه صديقنا والمستمع الوفي محمد الغربي اللي يسلم على العائله نتاعو الكل وعلى ابنه وعلى زوجته. واكيد تحيه خاصه ليك يا محمد وربي يعاونك بطبيعه. واحنا نسلموا على كل مستمعينا وين يوصل صوتنا، وباش نواصلوا اكيد مع ليدي ديكاس نتاعكم والإهداءات في هذا العيد الأضحى المبارك.

0: ان شاء الله ربي يفضل لك العائله الكل وانا تعدي الكبش يدور في انتظار ان شاء الله اكيد نبرمج وحتى اكيد بعد شويه اغاني اضافيه تلقاوها على 99.8 ويسلم زاد كيف كيف محمد الغربي على انساب والعائله الكل اكيد ربي يفضلهم لك يا محمد وربي يدوم عشرتكم ومره اخرى ان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائما. باش نواصلوا مع الاتصالات معنا مدام مريم. اهلا وسهلا مرحبا مدام.
1: مرحبا بك مسيو شنحويك ان شاء الله عيدكم مبروك.
0: سنين دائما سنين دائما. منين تكلم فينا مدام مريم؟
1: من
0: زاوية سوسة. تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في زاوية سوسة وان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائما. البارح كيفاش تعدى يا مدام مريم؟
1: تعدى نهار مزيان على الاخر.
0: اي
1: سبحان الله.
0: الله
1: فيه البركة
0: خفيف
1: وفيه
0: خفيف ونظيف
1: والسرور واللمة.
0: خفيف نظيف
1: خفيف نظيف بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله ملمومين ديما وان شاء الله ديما حيين في الخير.
0: إيه هذا هذا اللي نحبوه ان شاء الله ربي يفرحكم ويفرح قلوبكم. مدام مريم اش عملتوا البارح بالضبط؟ تلميتوا في دارك؟ مشيتوا بحذا شكون؟ كيفاش الجو كان؟
1: نحن العيد دوم اللي عرفته وعند ترتك 7 سنين اشتر العيد لولاني من الصباح نعدي يجي دار حمويا ربي طول في عمره نتلموا اللي كنا الكل كي مع حماتي والكل وقدمنا ديديكات ونقولوا ان شاء الله ربي طول في عمرك بحمادي. ملمومين عملنا مشي وذبحلنا دوبل عملنا جو تلمينا وكل الصغار كلهم يلعبوا يشوي ويأكلوا وكل فوزة.
0: الصغار الصغار احكي لي على الصغار. الصغار ما عادش مفلتين لعيد صغير لعيد كبير. المهبة وليت دوبل المهبة المهبة ولد دوبل عيد كبير وصغير. احنا قبل نذكر يقول لك عيد الكبير ما تاخذ شيء راه فما عيد الحم يقول لك
1: عيد الحم هذا يا تو عيد الحم تو ملي صغار تو
0: تو مع كل من شهر طلع واكل هابط واكل
1: يا عبدي كرش يا عبدي جيب ويقول لك عيدي
0: عيدوا هكا وربي يحفظهم ان شاء الله وربي يسترهم
1: ربي يتيم الوقت الطيب.
0: امين يا ربي امين وربي يفضلهم لكم.
1: ونص الثاني بعد نص النهار في دارنا ربي يفضل لي بابا خليفه خليفه بن هنية ان شاء الله ربي يفضله لي هو وامه واخويا موسى واخواتي تلمينا واختي كحله وبيزه واخت بنت اختي صغيره اسمها بيا ان شاء الله ربي يفضلها لنا.
0: امين يا ربي.
1: العيد باللم وبالكبارات الله لا تنحى علينا كباراتنا.
0: امين يا ربي ربي يطول في اعمارهم طول في عمرك زاد انت مدام مريم وربي يفضل لك العزيز عليك. هذا الجو اللي نحبوه
1: محلاها محلاها محلاها عيدنا. واني من هنا نقول لهم راه وريت العيد مش كستيون علوش لما لما هو ربي سبحانه وتعالى في حكمه باش الناس كل تتلم باش الناس القلوب الكل كي تصفى. وعيد رحمه وعيد لما وعيد موده راه مش
0: عيد خير وتضامن ومحبه وتسامح و كل شيء.
1: وننسي ونخطنا نحن تو عمال نمشي ونكبر ماما انا ربي سبحانه وتعالى جعل رحمه ورحمه في قلوبنا موده ورحمه. ننسي مشاكلنا ونحبوا بعضنا ودينا ما يديم حتى حد. محلاها العيد محلاها كالضحكه وكي تقابل جارك ولا ولد عمك وتقول عيدك مبروك كالضحكه محلاها محلاها عيدنا.
0: اكيد ان شاء الله ان شاء الله المساج هذا يوصل للناس الكل بطبيعه مدام مريم من خلال تدخلك معنا وربي يحفظكم ان شاء الله وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله ديما ملمومين
1: وربي نحب نقدم ديديكات
0: بطبيعه بطبيعه تفضل
1: نحب نقدم ديديكات لعمي والناس في فرنسا ونقول ربي يرد غربتك وبلاصتك كبيره برشا كاي علينا خليتها وغالي الأظهر مسكين العيد السنة عادية في السبيتار مريض إن شاء الله ربي يفرج عليه
0: ربي
1: يرجعك لنا سالم غانم.
0: أمين
1: يا غالي
0: يا ربي. غالي
1: ونسلم على أصحابي توس كي في سبيتار سهلوا الكل كي وخاصة قسم جراحة العصاب وشهرة ويسام كلكم نحبكم بارجي كي نحب نقول لهم
0: هي نسيت حد
1: وقدم ديديكات لكل إنسان يعرفني وربي فضل لي أم وبابا والناس اللي يعرفوني الكل كي أم وبابا وإخواتي والعزيز عليا الكل كي ونصلى عيدي وسنين دايما وإن شاء الله يا ابن عيد بوجودنا في حياة بعضنا.
0: أمين يا ربي. محليها كلامك مدام مريم.
1: وخالتي بصرة وخالتي رشيدة نحبكم برشي كي حد كان نقعد نسمي يتغشى شو مني
0: ربي يفضلهم لك. احنا نقولوا اللي يعرف مريم بن هنية الكل نعيدوا عليه ونسلموا عليه وان شاء الله عيدوا مبروك.
1: يعيشك الله ربي يبارك لك ونحبكم ناس الكل اللي كاية الكل كان عندكم برشي كاية ان شاء الله نتقابلوا في ساعة سعيدة.
0: امين يا
1: ان شاء الله ربي يبارك لك.
0: الله يبارك لك انت مدام.
1: قولي اخويا موسى لاني نحبك برشي كاية يا موسى.
0: ربي يفضله لك يا مدام مريم. ربي يفضله
1: لك. ربي يبارك لك وربي يفضلك. ربي يفضل لي محمد واماني ولادي زاده وراجلي انور.
0: ايه ما ننساوهمش
1: وانا
0: نساوهمش راس المال هكوما راس المال ربي يفضلهم لك ان شاء الله صغيراتك تشوفهم ناجحين مدام مريم
1: يعيش.
0: بارك الله فيك
1: وان شاء الله حتى انت نسمع عليك الاخبار الباهيه
0: الله يبارك لك
1: كنت سوا دارنا والا داري نحن في ديال ريما فيهم وكان خليل بابا كل يوم يطيب كلمه يقول له خلي بابا ينزل المرجي
0: تعبنا خليل تعبنا برشا يتشرط برشا في الماكله ويخمم كان انا في الحاجات الصعيبه
1: اللي صحيه نحن فلاحه وبابا كل ديما يمشي بكلامه
0: عز الناس خليل خليل عز الناس هك
1: عز الناس نحن ديجا حبيناه من الراديو ما غير ما نعرفوه
0: ربي يبارك لك ربي يعز قلبك ربي يعز قلبك مدام مريم بارك الله فيك
1: ان شاء الله ربي ان شاء الله راوكم ديما متالقين وديما منورين ان شاء الله ديما في العلاله يا ريما فيك
0: عيشك يا مدام مريم بارك الله فيك شكرا لك على تدخلك ان شاء الله عيدك مبروك وسنين دائمه كل شكر لك مدام مريم بن هنيه من زاوية سوسة بالديديكاس هذا نوصل موعدنا احنا بعد شويه اكيد باش يتواصل اللقاء مع زميلتنا منى البيجي في عشويه اكيد باش ترافقكم كيف كيف ليكادورا مازالوا موجودين مع زميلتنا منى البيجي اللي ان شاء الله باش ترافقكم في عشويه كما قلنا في استقبال اتصالاتكم وتهاني العيد في نهايه موعدنا اليوم نحب ديديكاس خاص إلى أعز الناس على قلبي أمي الغالية وبابا ربي يحفظهم إن شاء الله ربي يطول في أعماركم ويخليكم تاج فوق راسي ويجعل أيامكم كلها فرحة وراحة وهناء لعائلتي الكريمة أحبابي وأصحابي والناس كل اللي تعرفني قلهم عامكم مبروك إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير إن شاء الله عيدكم مبروك مليان محبة ولما وفرحة وربي يدوم علينا وعليكم الصحة والستر والرزق عيد إضحى مبارك عليكم جميعا وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات تحية لزميلنا منير سلامة أيضا اللي رافقنا في الإخراج الفني نقول له عيدك مبروك وسنين دائمة تحية أيضا خاصة لزميلتنا هالة بن جيمة إن شاء الله عيدك مبروك هالة وترجع لنا على قريب إن شاء الله في القريب العاجل ترجع معنا في الإذاعة وترجع للميكرو وترجع لصبحية الويكند وترافقنا مع نهاية كل أسبوع في برمجة أكيد تكون على مواجهة راديو رمثيم 99.8 زملائي الكل في الإذاعة نقول لكم عيدكم مبروك سنين دائما الناس كل وين يوصل صوتنا على 99.8 www.rmfm نقول لكم إلى اللقاء في مواعيد قادمة إن شاء الله
2: رمفام تتمنى لكم عيد سعيد وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد وتفرحكم بأحلى الكادوات وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.

0: عيدكم مبروك على رم فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
1: تقيت الشهر على رم فهم.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية.

0: كل فيدانج دياغنوستيك غراتوي لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: العيد يجمعنا على رمسة. شلا عيدكم مبروك على رمسة.
1: عيد وسنين دايما. نعم انتم حين ألف خير.
2: شلا عيدكم مبروك على رمسة.
3: رمسة تتمنى لكم عيد سعيد.

0: عيدكم مبروك على رم فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين بألف خير.
1: بقية الشهر على رم فهم برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، على www.rmfm.net.
2: عيدكم مبروك على رمفام، عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين. ألف خير.
3: العيد يجمعنا على رمفام.

0: عيدكم مبروك على رمفهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير.
1: جي بي اس سولار تتمنى لكم عيد مبروك.

0: فضا تونيزيا هايتك يتمنى لكم عيد مبروك.
1: محلي العيد إن شاء الله عيدكم مبروك على ريم اف ام.
2: عيد سنين دايما لعام وانتم حين ألف خير.
1: العيد يجمعنا على ريم اف

0: ريم اف ام تتمنى لكم ايت سايت.
1: تقيت الاشهار على ريم اف ام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: عيدكم مبروك على رما فهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
1: رما فهم تتمنى لكم عيد سعيد وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد وتفرحكم بأحلى الكادوات. وإن شاء الله كل عام وانتم محيين بألف خير.
0: لندرسي جراج يتمنى لكم

0: شاء الله يتكون مبروك.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: جانا جانا يا حبيبة
3: العيد يجمعنا على ارام اف ام.
2: جانا جانا يا حبيبة
3: ان شاء الله عيدكم مبروك على ارام اف ام.
4: عيد سنين دايما نعم انتم حين الف خير.
1: قيت الشهر على نرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
5: كبريسيتي
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.

كل رمافام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير. فضاء موجي بمساكن يتمنى لكم عيد مبروك.

0: عيدكم مبروك على رمفان. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
1: محليه العيد إن شاء الله عيدكم مبروك على رمفان.
2: عيد سنين دايما لعام وانتم محيين ألف خير.
3: العيد يجمعنا على رمفان.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام راديو أرام فام أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.
2: رمفام تتمنى لكم عيد سعيد وتشارككم فرحة العيد ببرمجة متنوعة باش تقدموا تهانيكم للعزيز عليكم في النهار الأول والثاني للعيد وتفرحكم بأحلى الكادوات، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
1: ماضي ساعة وتسعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا 99.8 ولا على www.rmfm.net. عيادي وسنين دايما، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، إن شاء الله كل عام وانتم ملمومين في الخير.

عيد مدام نحكيه على عيد وأجواء العيد وثاني أيام عيد الأضحى. إذن المبارك إن شاء الله كل عام أنتم حيين بألف خير. كعلي بش رفقوكم في عشوية اليوم. إذن رفقوكم من طوى حتى للخمسة نستقبلوا تهانيكم لديديكاس متاعكم بمناسبة إذن عيد الأضحى. كان مازلتوا معايتوش على الأحباب والعزاز أكيد تطلبون على 71-134-396 وإلا على 29-29-66-68 تخليون لديديكاس نتاعكم. زادة على الباش فيسبوك راديو رمفام كيف كيف مواطنين بالخارج نجموا تخليونا لمساج نتاعكم اللي ما نجموش يكونوا سنة حاضرين. إن شاء الله رب يرد غربتكم على خير وتكونوا إن شاء الله حاضرين في مناسبات أخرى. وانتم زادة مواطنين اللي تسمعوا فينا من كامل إذن تراب الجمهورية على www.rmfm.net مرحبا بكم من توا حتى للخمسة. أكيد احنا باش نرافقوكم وباش نربحوكم زادة اليوم كدوات على ذمتكم. خليكم معنا في الاستماع. إذن كما قلت تطلبونا ونستقبلوا إذن لديديكاس متاعكم. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. نعطيكم زادة بعد لمحة لحوال الطقس كأخبار نجم تكون فاتتكم زادة. خليكم معنا إذن في هالعشوية هذه سبيسيال عيد. منال بيجي معكم من قدام الميكرو. إيهاب براوي رفقنا في الإخراج كالعادة. ونخليكم مع الموزيكا. تسمعوا برشا موزيكا اليوم برشا أجواء تونسية. خليكم معنا في الاستماع ما تبدلوش الموجة. هنا رجعينا

0: RMFM.net.
1: RMFM.net. عيدكم مبروك على RMFM. عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين ألف خير.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار اذا في الحصه، حصه اليوم سبيسيال اذا العيد، نستقبلوا فيها حصه خاصه بتهانيكم اللي توصلنا على 71134396، ولا تنجموا تخليونا الديديكاس نتاعكم على الفيس فيسبوك راديو RMFM. اكيد مرحبا بكم، مرحبا بكل تليفوناتكم من توا حتى للخمسه. الوقت هذايا خلينا نعملوا طلع على حوالي الطقس لليوم.
1: النشرة الجوية.
2: إذن طقسنا لليوم يتميز بسحب، إذن هو مغيم جزئيا بأغلب الجهات، إذن البحر اليوم قليل الاضطراب وتتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 31 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 31 و 35 درجة ببقية الجهات. بالنسبة للنشرة الخاصة اللي كان نشرة متابعة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي لمتابعة الوضع الجوي بالنسبة لنهار اليوم، إذن كما قلنا سحب قليلة على كامل البلاد، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والحرارة في ارتفاع طفيف. بالنسبة لطقس غدوة بش يكون طقس عامة صافي لقليلة سحب بأغلب الجهات، والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، إذن والحرارة دون تغيير. نمشيو لمساكن إذا نشوفوا درجات الحرارة بالنسبة لنهار اليوم، ونلقاوها تتراوح حاليا بين 31 و 36 درجة، شوية ريح إذا تميز طقس اليوم خاصة في العشية وفي الليل. درجات الحرارة نلقاوها أو الطقس نلقاو فيه درجة حرارة بين 23 و 25 درجة، طقس غدوة كيف بين 20 و 31 درجة. وبالنسبة لطقس الويكاند باش يكون تكون درجة الحرارة مستقرة بين إذا 20 و 30 درجة. هذه بالنسبة لجولتنا في النشرة الجوية.
1: النشرة الجوية.
2: نفكركم انه فما ديفون داشا للربح، اذا خليكم معنا بعد شوية نعطيكم التفاصيل، خليكم معنا في الاستماع. موزيكا ونرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
3: لرما فام تتمنى لكم عيد مبروك.
4: تتمنى لكم عيد مبروك
3: وكل عام وأنتم بخير.
4: وكل عام وأنتم بخير.

تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. RMFM تتمنى لكم عيد مبروك تتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بخير وكل عام وانتم بخير.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. عيدكم مبروك على رام فام. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم المشوار إذن في ثاني أيام العيد، مرافقينكم حتى للخمسة. نفكركم دي بون داشا للربح من عند هايتك بيشيلان دولسي، كيف كيف دي بون داشا من عند هايتك بيشيلان دولسي ومن عند أو ميديكال ستار، كي تطلبونا على 71-134-396 ولا على الفاش فيسبوك راديو رام فام وإلا على الواتساب زد على 29-29-66-68. يكفي تخليونا إذن الديديكاس نتاعكم ولا أرقامكم، وإحنا أكيد نرجع نتواصلوا معاكم في عشوية اليوم. إذن وفي عشوية اليوم خلنا نعمل بكم زادة جولة في الأخبار المحلية في أنفولوكال.
3: أنفولوكال
2: في أنفولوكال خلي نفكركم إذن بالبلاغة الصادرة عن الديوان الوطني للتطهير اللي دعا المواطنين للمحافظة على سلامة شبكة التطهير خاصة في الفترة هذه من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي. للأسف المشهد اللي نشوفوه ديما كل نهار بعد العيد وأيامات العيد خاصة، وين يتم إلقاء الفضلات هذه في الشوارع وبطريقة عشوائية زادة، وهذه نجم إذن يتسبب في أضرار إذن بيئية وخاصة تقنية. كي نحكي لنا على إلقاء الفضلات هذه باش تكون داخل قنوات الصرف الصحي، الديوان في حملة توعوية كان نشرها قبل العيد. إذن الحملة هذه اللي مازلت صالحة لأيامات هذوما، وين يوضح الديوان أنه التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي لانسداد القنوات وتعطلها بالإضافة إلى انبعاث روائح كريهة وتسبب في تلوث بيئي، فضلا عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والأصلاح. كما وصل الديوان بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات، وذا حفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير. في شأن محلي ذن لنا نفكروكم بالتوقيت الاستثنائي الخاص برفع الفضلات المنزلية والمشابهة. إذن التوقيت الاستثنائي اللي حاطته بلدية مساكن بكامل منطقة البلدية، وكانت طالبة البلدية المواطنين بأنهم يحترموا توقيت رفع الفضلات المبين بجدول إذن تلقاوه على سواء صفحتنا ولا على الفيس فيسبوك الخاصة ببلدية مساكن، تفاديا لظهور النقاط السوداء وإرباك برامج تدخل في رق النظافة. إذن نذكركم أنه المناطق التدخل ونوعية التدخل ومازالت متواصلة حتى لنهار اليوم، وفي عدد من العمادات بمعتمدية مساكن تنجموا تعملوا طلة على التوقيت هذا الاستثنائي إذن لرفع الفضلات هذوما على الصفحة الخاصة لبلدية مساكن. كيف كيف زاد نحكيو على مواقع نقاط تجميع جلود الأضاحي المخصصة من البلدية 18 نقطة، وتوقيت الرفع باش تكون إذن أنه النقاط هذه كانت منذ اليوم الأول وتتواصل حتى لليوم بكامل منطقة البلدية، وعلى الأساس هذه المواطنين مطالبين بوضع الجلود وفضلات الأضاحي في أكياس بلاستيكية زاد أكياس تكون متينة ومحكمة الغلق ووضعها في الحاويات المخصصة لها بالموقع والنقاط المحددة بالجدول اللي تلقاوه، مع احترام توقيت الرفع وعدم إلقائها بمحيط الحاويات أو على الأرصفة أو بالحاويات الخاصة بالفضلات المنزلية إذن خاصة في حرارة كما هكا وفي طقس كما هكا. إذن هذا بالنسبة للبرنامج الخاص في معتمدية إمساكنا. ونفكركم أنه البلدية وضعت على الذمة الحاويات هذوما هي مخصصة لوضع جلود الأضاحي إذن بالنقاط المعلن عنها، وتلقاو الحاويات هذية إذن ملصق عليها وين يعني حاوية مخصصة لجلود الأضاحي ونقطة لجمع الجلود. إذن هذية كما قلنا في عدد كبير من المناطق كما طريق الوردانيين، سوق الاثنين، الكازمات، و كيف كيف في الكنايس ومام روضة التحرير بالبرجين زادا كيف كيف ببني ربيعة بني كلثوم وبالمور الدين ومدخل الغربيين وأمام معهد عثمان الشاطي وراء الملعب البلدي تلقوا كما قلنا الحاويات هذه المخصصة لوضع جلود الأضاحي بالنقاط اللي تم الإعلان عليها سابقاً. نفس السياق إذن اللي اعتمدته بلدية سوسة في طال محافظة على نظافة المحيط وتحسين جودة العيش كانت فيما تدخلات مصالح بلدية سوسة لرفع الفضلات وتنظيف محيط الحاويات بعدد من النقاط شملت التدخلات عدد كبير من المناطق في ولاية سوسة انطلقت منذ أيام قبل العيد وتتواصل إذن لنهار اليوم في عدد كبير من معتمديات إذن ولاية سوسة كما هو مبين على الصفحة الخاصة ببلدية سوسة. إذن هذه بخصوص جولتنا في أنفولوكال. ما زلنا مواصل معكم احنا مشوارنا مستمعينا في ثاني ايام عيد الاضحى في استقبال تليفوناتكم وتهنيكم اذا على الرقم الخاص 71-34-396 ولا تخليونا لديديكاس نتاعكم وبعد شوي نعملوا اطلع عليهم على الفاش فيسبوك راديو ارم اف ام. خليكم مع الموسيقى زياد غرسة وانا راجعين.

0: بقية الشهر على نرم افهم في بالك اللي مع دريم زوم نجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
1: تراها بربي يقول لي كيفاش
0: دريم زوم تحط على جنتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: أرام أفام
3: في مساكن
0: في سوسة
3: والمنستير
0: على 99.8
3: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أفام راديو أرام أفام أرام أفام ديما معاك ديما معاك.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 عيدكم مبروك على أرام فام. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا إذن في حصتنا الخاصة لليوم في حصة إذن الخميس 28 ماي 2026 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. مازلنا نستقبل تهانيكم لتوصلنا على 71134396 ولا على الباش فيسبوك راديو أرام فام. هو طلبنا على الكيد على التليفون وإحنا نستقبلوه لقية هذية سرياض. مرحبا وعيدكم مبروك.
3: عيدك مبروك مدام.
2: يعيشك سنين دايما كل عام وانت حي بخير.
3: حي الإذاعة بمناسبة العيد الأضحى.
2: يعيشك وانت كل عام وانت حي بخير.
3: نقدم تحية مع تونس وكل كل بكل
2: نحب
3: حاجة أخرى. نحب شكون يعاوني بباريت السكر.
2: عاود لي شنو سرياض؟
3: باريت السكر يعاوني نفرخيه
2: بيه بيه اوكي

0: يوصل يوصل لسلامك يوصل لسلامك سي رياض, ويوصل زاد الطلب نتاعك. اذا للمستمعين نشكرك برشا,
1: تحيه تحيه لك انت واللي كلمني تاسكم دار.
0: هاي سي ايهاب يهز عليك. اوكي باهي واضح واضح سي رياض, نشكرك برشا على التليفون نتاعك. اذا هذايا سي رياض كلمنا من بوسيل ومن جندوبه. اذا تسمعونا ديما على www.rmfm.net من داخل او خارج حدود الوطن, وكيف كيف تطلبونا على 71 134 396. نعملوا طلب بعد شويه على الديديكاس نتاعكم, سينو نخليكم مع الموسيقى دي. مرتضى رفتيتي غنينا يا ليل تبدلوش الموجه, هنا رجعينا.

0: كل رمافام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفو لاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت. تبليسيتي
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net. عيدكم مبروك على رمفهم. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم. إذن مشوارنا ماضي ساعتين و18 دقيقة في موعد اليوم الأخميس 28 ماي 2026. طلبتنا على 71-134-396 مدام سعاد حفصية من مساك. مدام سعاد نهارك زين ومرحبا.
3: قويك عشويك، الله يخليك.
2: عيدك مبروك.
3: عيدكم مبروك، كل عام انتم حيين خير. واسمع العمال نجات مساكن والمستمعين ونجات سعاد حفصية الكل.
2: اي عايشك يا مدام سعاد. قبل ما خليولك اكيد الكلمة باش تعطي الديديكاس بتاعك، حكينا على جوال عيد كيفاش تعديت.
3: والله يا ربي ساييني مسكنيني وابني
2: اي
3: الله يخليه ويطول في عمره.
2: اي
3: عنده سيارات وضحينا امس
2: بيه
3: أنا عملت الدواء وغسل
2: وسي بون. طيبناها البارح هكاك ولا
3: لا؟ غسلتها وكهو.
2: اه هكاها وباهي وقتاش ان شاء الله
3: توت الراس وكحت وكانت الله يخليها يعني ليت بالامور الاخرى.
2: ايه الامور الاخرى يعني قسمتوا الادوار بيناتكم هكاك؟
3: لا قسمنا ديما كيكا انا وياها متفاهمين.
2: ان شاء الله ربي يوينهم بيناتكم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يخليها لك ان شاء الله. اي ومن بعد مشيتوا عيطتوا بالتليفون كهو؟
3: والله شنو هي خاش لابوها اني ما خاشتش اني بسيفتي منا كبيره وما ما طلعتش يجيني بناتي اليوم ان شاء الله. لا
2: ما شاء الله صوتك هكا ما شاء الله يا مدام سعاد. باهي دونك مشيت
3: على جيريني هني بحذايا وبرا
2: هاي
3: واليوم ان شاء الله العشيه يجيو لبناتي. عندي ثلاثة بنيات العشية يجي
2: ربي يخليهم لك. هاي نهار الأول في ديارهم ونهار الثاني يجيوا بحذاك.
3: اه يعيدوا في ديارهم ونهار الثاني يجيوا بحذا أمهم.
2: باهي ربي يفضلهم إن شاء الله ديما ملمومين في الخير. والبقية هوكا بالتليفون هوكا عيط بالتليفون.
3: البقية هوكا بالتليفون وإن شاء الله ناويين مش نخرج غدوة خاطر اليوم بنات يجي وأنا مش نطلع.
2: أوكي
3: غدوة نمشي لطفلاتي
2: أي تعيد يعني على العائلة الموسعة الكل.
3: إن شاء الله بقدرة
2: إليه. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. ومحلاها اللمه هذه الحقيقه
3: محلاها اللمه. عندي صغيراتي ولاد ابني تبارك
2: الله. والحاجه الباهيه انه اي انه رغم انه نقولوا الدنيا تبدلت والحياه بعدتنا على بعضنا والظروف بعدتنا، الا انه يعني في المناسبات هذه الحمد لله خلينا نقولوا مازال فما شكون يدقدق الباب، مازال فما شكون يعيد، مازال الجيران يعيدوا على بعضهم.
3: حاجه باهيه الحقيقه. والله هو الانسان هالتقدم به ومش به التليفون هو اللي بعدنا
2: صحيح. اما ما يلزموش معناتها التقدم هذا ما اثرش عليه بطريقه او باخرى، يعني خليه يبدا عنده. مازالت المبادئ موجوده، مازالت صله الرحم موجوده، مازال يهز التليفون ويكلم، مازال كما قلنا معناتها يطلع على جاره كيف كيف ويعيد على الاحباب وعلى الاصحاب معناتها الحقيقه. ومهم برشا نتصور مدام سعاد انه ننقلوهم زاد العادات هذوما، يعني ما يمشيوش مش كيمشيو كبارنا، مش يعني تمشي معاهم العادات هذه الحقيقه. مهم برشا انها تتاصل فوالا وتكون
3: يعني
2: كنت موجود.
3: في دار بابا قبل ما نتكلموا نهار ثاني عيد هكاك بناتي نهار ثاني عيد
2: باهي برشا باهي
3: برشا. بابا قبل نهار ثاني عيد كيف كانت بابا وما حيين الله يرحمهم.
2: الله يرحمهم الله يرحم جميع المؤمنين اكيد.
3: وبناتي نهار ثاني عيد يتكلموا بحذايا
2: اي مازالوا محافظين يعني على العاده هذه.
3: محافظين وكانت هي معايا بحذايا كنا
2: نسلم عليها ونخلي لك مدام سعاد الكلمة ليك على شكون تحب تعيد، على شكون تحب توصل صوتك معنا، فماش أغنية تحب تسمعها معنا أكيد.
3: نحب نعيد على ابني جهاد وكنتي نزيد وأحفادي بيسان وأركان وسجاد وبيجاد وبنتي فاطمة وولدها عمر وبنتها ميران وبنتي أسماء وبنتها بشرة وأبراء وبشير ونسابي رجالة بناتي وبنتي صيام ولدها مازن ورجلها ونسابي ونسيتي حياة تراب أم كنتي وأخواتي رشيدة وليلى وبنات أختي في تونس أختي الله يرحمها بنياتها في تونس ثلاثة بنيات ربي يخليهم ويرحموا يمينتهم.
2: امين امين يا رب.
3: ما عندهاش برشا من الاميات
2: الله يرحمها وينعمها ان شاء الله.
3: الله
2: اي ربي ان شاء الله يصبرهم وان شاء الله ربي يخليك انت زاده ليهم الحقيقه. دونك ان شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير. مدام سعاد نشكرك برشا على تليفونك
3: ونسلم على طفلاتي وعلى سلفتي واخواتي وسلفتي وطفلاتي
2: وكل ما يعرف سعاد حفصيه
3: على جيراني وكل من يعرف سعاد حفصيه
2: كاو يعني مدام سعاد نقول لك خليك سمعنا يمكن انت تكون رابحه ان شاء الله معنا بموندا شاء اليوم قرعه ان شاء الله تكون اسمك فيها موجود. خليك تسمع فينا. عندك شغنية تحب تسمعها مدام سعاد؟
3: عندي غنيت نحب نتعنى والغشيم نهدها لولدي ولحفادي.
2: بيه انا عديوها لك ان شاء الله بعد شوية. ونشكرك برشا مدام سعاد على تليفونك. انا عديولك خان عديولك نعديولك
3: احلى
2: بيه بيه يا عايشك يا مدام الله يخليك وان شاء الله ديما هكا
3: ديما معناها ديما نشارك وخلي الحفصية يقرب لي.
2: اوكي
3: بيه
2: هاي
3: هاي
2: نعيد عليه ونعيد عليه اكيد الكل على كل الزملاء. اي اي عايشك الله يخليك مدام سعاد
3: على المستمعين الكل وعلى ليش
2: مفلي مستمعين الكل وان شاء الله ديما هكا نبقاو عند حسن ظنكم
3: ان شاء الله ديما مجموعين ملمومين في الخير وان شاء الله ديما
2: معي ذاعتنا. يعيشك الله يخليك مدام سعاد نفرحوا برشا كل عيد كل ما تطلع علينا وكل ما تطلبنا. نقول لك نهارك زين ان شاء الله مدام سعاد
3: وانتي بالأمس
2: الله يخليك وان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي. ذي مدام تليفون مدام سعاد حفصية. فكركم زاد انتم مواطنين تسكنوا خارج حدود الوطن اكيد تنجموا تطلبونا على الواتساب على 29 29 66 68 والا تطلبونا بالنسبة لمواطنين تسمعوا فينا في تونس اذا على 71 134 396 ولا زاد تخليونا لديديكاس نتاعكم على الباج فيسبوك راديو راما فام. مازلنا في استقبال تليفوناتكم من توا حتى الخمسة في عشوية السبيسيال عيد على رما فام. خليكم معنا والغشام الغنية اللي طلبتها مدام سعاد. إن شاء الله ربي يخلي لكم وليداتكم الكل وإن شاء الله كما قلنا ربي يرد غربة أكيد كل أم أو كل وليد إن شاء الله الدار وإن شاء الله تروحوا يا ربي في سيفسنا في المناسبات الجاية بقدرة الله. إذن خليكم معنا والغشام ونرجعينا.

0: أرام أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أفام. راديو أرام أفام. أرام أفام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. عيدكم مبروك على أرام فام. عيدكم مبروك وكل عام وانتم محيين ألف خير.
2: ماضي ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا في عشوية السبيسيال العيد. إذا أني ما زلت متواصلة معاكم على رمى فام من طوى حتى الخمسة، أكيد ما زلنا معاكم. لقيت هذية خلينا نمشي ونعملوا جولة في أبرز الأخبار اللي ميزت ليمة هذو ما في فقرة الريكاب.
0: الريكاب الريكاب
2: في ريكاب، خلي كما قلت نرجع إذن على عديد الأخبار. نبدأ إذن في السياق هذية بالمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اللي ادعت اليوم وأعلنت عن إطلاق إذن إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية دعم وتفاعل متزايد من نظيرتها في القارة الأفريقية. إذن رئيس المنظمة لطفي الرياحي قال في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه ملايين المواطنين في العالم العربي والأفريقي يواجهوا تحديات متزايدة فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتنقل الدولي، رغم ما تطرح العولمة من مبادئ الانفتاح وتقارب الشعوب. وقال أنه السنوات الأخيرة شهدت بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن داخل منظومة خدمات التأشيرات وبمدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة في ظل تعقد الإجراءات وتعدد المداخلين. كما وضح أنه إسناد جزء من الخدمات القنصلية لشركة الوساطة أدى إلى تحميل المواطن رسوم متعددة والتنقل بين منصات رقمية وإجراءات معقدة، بالإضافة إلى فترات انتظار طويلة دون ضمانات واضحة تناسب مع الكلفة والجهد المبذول. وأشار إلى أنه رفض طلب التأشيرة غالبا ما يترتب عنه فقدان كامل الرسوم المدفوعة رغم عدم حصول المواطن على الخدمة الأساسية. كما أكد أنه إطلاق التحرك المدني هذا يهدف إلى نقل النقاش من الشكاوى الفردية إلى مسار منظم للمطالبة بالإصلاح والشفافية مع احترام حق الدول في تنظيم دخول الأجانب. ويكشف المتحدث في الصدد هذا أن المبادرة لقات صدى واسع خارج تونس، وينعنت عدد من جمعيات حماية المستهلك في دول عربية وأفريقية انضمامها المسار هذا ودعمه، واعتبرت أن الإشكاليات المرتبطة بالتأشيرات والتي اليوم قضية مشتركة تمس ملايين المواطنين في المنطقة. وضف أن التفاعل هذا توجه نحو بناء حركة استهلاكية وحقوقية عابرة للحدود، تأكد أنه كرامة المواطن وحقوقه في النفاذ للخدمات يجب تكون محمية بغض النظر عن طبيعة الخدمة أو الدولة المعنية. هذا بين الرياحي في نفس السياق أنه الإعلان الجديد يأطر مجموعة من المبادئ الأساسية برزها الشفافية والإنصاف والمسؤولية، إلى جانب مراجعة العلاقات بين المواطنين وشركات الوساطة بما يضمن توازن أوضح في الحقوق والواجبات. وطالبت الجمعيات في نفس الإطار بأخضع شركة الوساطة لمعايير أوضح للرقابة والمساءلة وتعزيز حماية المعطيات الشخصية والرقمية للمواطنين. واختم الرياحي وأكد أنه الحركة هذه لا يستهدف التشكيك في السياسات القنصلية أو معاداة الدول، بل يطمح إلى تطوير منظومة أكثر شفافية وإنصافا وإنسانية تضمن كرامة طالب التأشيرة وحقوقه كمستهلك للخدمة. في موضوع آخر، تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب نهار الاثنين غرة جوان جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية مؤسسة مواطنة التونسية كونكت بطلب من اللجنة في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. كما باش تخصص اللجنة دي اللي باش تنطلق إذن مع ماضي ساعتين ونص بالبرلمان لتدارس وتبادل آراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة، وينتظر أنه يقدم وفد كونفدرالية كونكت رؤية المنظمة مقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن المشروع هذايا اللي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. في أخبارنا الأخرى، إذن وزارة التربية أعلنت وزارة التربية لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 أنه بإمكانهم الاطلاع على أعداد ورموز المراقب المستمر، المعدل السنوي، رمز السيرة، المعدل النهائي في مادة التربية البدنية، المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا الراجعة لهم بالنظر. هذا بداية من 4 جوان حتى نهار 9 جوان الدروان على الموقع www.edunet.tl. هذا وفادت الوزارة أنه يتعين على المعنيين بالأمر الدخول إلى الموقع للاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة، وأشارت إلى أنه في حال وجود خطأ يسحب المترشح مطلب اعتراض من الموقع ويسلمه إلى إدارة المعهد بالنسبة لتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصاه نهار 9 جوان 2026. إذن بقية أخبارنا، حضرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعي اللي ما عادش مجرد فضاء للتواصل، بل ولات اليوم أحد القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة مع توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتضليل الرقمي واستهداف المستخدمين. كما استعرضت الوكالة في بلاغ لها أبرز التهديدات الجديدة والمتمثلة في التصيد الاحتيالي المعتمد على الذكاء الاصطناعي وهجمات انتحال الهوية وكيف الروابط إذن الخبيثة عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات وتقنية الهندسة الاجتماعية المتقدمة وسرقة رموز التحقق. وكما قدمت الوكالة في الصدد هذه سبل الحماية اللي تتجسد في تفعيل خاصية التحقق بخطوتين، وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة أو المثيرة للخوف وتحاشي الضغط على الروابط المشبوهة والتحقق من هوية المتصل أو المرسل، بالإضافة إلى تقييد من يمكن رؤية المعلومات الشخصية وتجنب إضافة الأشخاص المجهولين المحادثات الشخصية وحذف التطبيق باستمرار، إذن بالإضافة إلى استخدام التطبيقات الرسمية فقط ومراقبة الأجهزة المرتبطة بالحساب، حسب توضيح الوكالة الوطنية إذن للسلامة السيبرنية إذن في بلاغ خاص بخصوص كما قلنا تنامي تهديدات وسائل التواصل الاجتماعية. وهذا كان عنا في الركاب لليوم. الركاب ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعين، نفكركم 71-134-396 تطلبونا وتخليوا لديديكاس متاعكم وتشاركونا زادك فاش عديتوا أيامات العيد ولا على الباش فيسبوك، خليونا لي كومنتير متاعكم وإلا كيف زادة تواصلوا معنا على الباش كنكم مواطنين بالخارج وعلى الواتساب على 29-29-66-68. ما زلنا مواصلين معكم المشوار، بيا نسمعوا أمنا فاخر ونرجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1
2: 71 177 1
0: وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام، راديو رام فام، رام فام ديما معاك ديما معاك.

0: الجيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: عيدكم مبروك على ارام اف ام. عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين الف خير.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا في عشوية لليوم، إذا عشوية الخميس 28 ماي 2026. مازلنا نستقبلوا في الديديكاس متاعكم اللي وصلونا على 71 100

0: وعطيفي 396 لقيت هذية ونقولوا الساعة ألو عسلامة وعيدك مبروك السيد طيب نهارك زين ومرحبا سيد طيب
1: عارك أسعد ومسيك أنا وعيدك مبروك وكل عام وانت حي بألف خير
0: يعيشك سنين دايما ما شاء الله انت زادة كل عام وانت حي بألف خير
1: ربي يحييك الأمثال وربي يحفظك وربي يبارك فيك وربي يكثر من أمثال
0: الله يخليك شنو حوالك سيد طيب لباس
1: الحمد لله والشكر لله
0: الحمد لله والشكر لله كيفاش تعديت ايامات العيد
1: عادات طيبه طيبه ان شاء الله ربي عيد عيد الامثال ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نهار الاول كيفاش تعدى الاجواء نتاع نهار الاول كيفاش تعديت
1: بارك الله نذكر الاولاد والاحفاد والاثنين والحمد لله
0: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا سيد طيب
1: ان شاء الله ربي يبارك فيك وربي يحفظك وربي يكثر من امثالك
0: يعيشك الله يخليك وعلى شكون تحب تزيد تعيط سيد طيب على شكون تحب
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: تفضل تفضل كلمه ليك يا سيد طيب
1: عايشك يا الحي محمد علي ومحمد علي وزوجته مروه واولاده سيف وايوب ومروان واولاده وبناته وزوجته وبناته عايشه وخديجه ومروه وزوجها حمدي وبنتها ايمنه والاولاد والاحفاد والعائله واللي يعرف الطيب والليل الكل
0: وبالمناسبه هذه المناسبه الفضيله المناسبه اللي نتلموا فيها وان شاء الله ديما نبقاو ملمومين شنو تحب تزيد تقول سيد طيب شنو تحب تزيد تقول في المناسبه هذه اللي ديما تلمنا اللي ديما تلم العائلات اللي مناسبات تفرحنا والحمد لله شنو تحب تقول فيها المناسبه هذه
1: ان شاء الله ربي يرحمنا وربي يجمعنا في كل الاوقات السعيده ان شاء الله وربي يفضل كل الخير كل
0: ان شاء
1: الله وربي يبارك ويكثر من امثالك وربي
0: يعيشك
1: احوالك انت لاباس وحمونا عايشك
0: الحمد لله هاني ونسكم في العشيه
1: ربي معك وربي يحفظك وربي يكون في عونك
0: يعيشك الله يخليك مش تبقى تسمعنا ولا يا سيد طيب
1: نعم
0: مش تبقى تسمعنا ولا العشيه
1: مالا انا رسمي معكم رسمي
0: هاي بيه
1: رسمي اي مستمع وفي
0: بيه فماش اغنية تحب تعمل عليها جو في العشوية فماش حاجة تحب تسمعها ولا عاجبينك الاغنيات
1: نحب عويشة مثلا في كسم الوالدة
0: بيه نعدي وهيلك يا سيد طيب
1: عايشك يا لله ربي يبارك فيك وربي يحفظك
0: يعيشك يعيشك الله يخليك
1: ربي كثر من امثالك
0: الله يخليك
1: ربي كثر من امثالك
0: يعيشك يا سيد طيب نهارك زين وفي لمان سلمنا على العائله
1: نهارك اسعد ايام وابرك ربي يحفظك ربي كثر من امثالك
0: الله يخليك نشكرك برشا اذا سي طيب اذا على تليفونه ان شاء الله ربي يخلي له الصغيرات والاحفاد ان شاء الله ديما ملمومين في الخير بعد شوي كي نعديو له غنيته سينو باش نخليكم مع الموسيقى مازلنا احنا مواصلين معاكم مستمعينا حتى للخمسه Yeah.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. رام فام تتمنى لكم ايت سايت. رجعنا لكم من جديد مستمعينا من 3:21 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم إذن المشوار، مازلنا بعد شوية أكيد نكملوا نستقبلوا تليفوناتكم ونقرأوا لديديكاس امتاعكم سينو لقاية ذي. نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو سكوب انفو. إذن سكوب انفو باش نحكيو فيه، نتصور راكم شفتوا إذن صور ولا فيديوهات، خلينا نقولوا إذن راجعوا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تنبه إذن من تسجيل رجل الحرب البرتغالي في السواحل التونسية، إذن وين تم يوم أمس تسجيل إذن كما قلنا رجل الحرب البرتغالي هذه منطقة تبع برقة كائن إذن بحري ينجم يمثل خطر على المصطافين والسباحة وكل الناس اللي ترتاد البحر في الفترة هذه. إذن جمعية تونسي الخاصة إذن اللي ديما الجمعية هذه اللي تعنى بالشأن البيئي وخاصة كل ما يتعلق بحماية الشاطئ وحماية البحر الأبيض المتوسط، إذن كانت هابطت نجموا تدخلوا على الصفحة الخاصة بأسوسياسيون تونسي، إذن تونسي تكتب T-U-N-C-S-E-A، إذن تلقاو فيها التفاصيل الكائن البحري هذية، لأن الجمعية توصي وتنبيه إذن تقول للي لا قدر الله لسعدتوا إذن ولسعوا الكائن هذية، إذن تقول لسعتوا موجعة برشا وتنجم تسبب حروق جلدية وحتى بعد ما يموت يبقى سام لساعات طويلة. التحذيرات تقول لك إذا كان شفت الكائن هذية ما تمسوش، ما تقربش منه، وحتى كان باش تصوروا صوروا من بعيد، وتنجموا زادة تبعثوا لهم على صفحتهم الخاصة المكان والتاريخ إذا وين بالضبط لاحظتوا الكائن هذا. كيف كيف زادة بعد ما الجمعية هبطت الكائن كما قلنا رجل الحرب البرتغالي، إذا كانت هبطت زادة تدوينات تقول فيها لا للبوز لا للهلع لا للخوف مع كل تسجيل جديد لرجل رجل البرتغالي اللي يشبه الأخطبوط أو لقناديل البحر، نشوفوا موجة كبيرة من الخوف والتهويل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت أنه منذ شهر مارس تم تسجيل عدد محدود جدا من أفراد الكائن ذي على السواحل التونسية، وما فاقش العدد الجملي تقريبا 10 أفراد، وفي كل مرة يتم فيها تسجيل مشاهد جديدة تقوم جمعية تونسي بالأعلام والتنبيه وإذن بالتوعية لمستعملي البحر. كيف كيف زاد دعوة الناس لأخذ الاحتياطات اللازمة وحماية المصطافين والبحارة والغواصين، كيف كيف زاد وجود القناديل هذية وحتى بعض أنواع الحريقة في البحر هو ظاهرة طبيعية وموجودة في كل بحار العالم خاصة مع تغير الظروف المناخية والتيارات البحرية، وتقول ما يلزمش إذن ننشر الخوف، و في المقابل زمنا ننشر الوعي والتصرف الصحيح، ويبقى هيك البحر فضاء طبيعي حي واحترام الطبيعة وفهمها خير من الخوف منها. كيف كيف زاد اليوم تصدر بلاغ آخر تقول فيه بعيدا على التهويل معطيات علمية أو تنشر معطيات علمية باش نزيدوا نفهموا أكثر الموضوع والسياق المتوسطي بطريقة صحيحة، وين تقول أنه في البحر الأبيض المتوسط تسجيلات رجل الحرب البرتغالي موجودة منذ أكثر من قرن وظهورها مرتبط عادة بالرياح والتيارات البحرية. الكائن هذا موجود في إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، البرتغال، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، اليونان، تركيا، مالطا وكرواتيا. أكبر ظهور للكائن هذا في المتوسط كان سنة 2010 وقت تم تسجيل عدد كبير على الشواطئ في إسبانيا، إيطاليا ومناطق متوسطية أخرى. العلماء يفسروا اللي ظهور إذن الكائن هذية أو ما يعرف بالفيصاليا غالبا يكون موسمي وطبيعي يتأثر بالرياح التيارات البحرية العواصف وأحيانا التغيرات المناخية. أغلب التفاعلات مع الإنسان تكون عن طريق لسعة، موجعة، حروق جليدية، حساسية عند بعض الأشخاص. بالنسبة للحالات الخطيرة تبقى نادرة. برشا شواطئ متوسطية تتعامل مع الوضع بطريقة عادية، ولنا مهم برشا إن ننبه وتكون فما تنبيهات وقتية، تكون فما حملات توعوية وتوصيات بالحذر والانتباه. ولنا الباحثين يأكدوا على أهمية العلوم التشاركية في متابعة الكائنات البحرية هذه وعلى مستعملي البحر بطريقة علمية، إذن بمشكل بالكائن هذايا بل بمختلف التغيرات والظواهر المناخية الحقيقة اللي نشاهدوها اللي عندها علاقة بالمجال البيئي وخاصة بالشواطئ. إذن هذا بالنسبة للأخبار اللي حابين نحكي لكم عليه في سكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. خليكم احنا مع الموسيقى، نسمعوا سفيان الزيدي وانا راجعين. نعم،
2: معكم الفنان سفيان الزيدي، تسمعوا ديما جديدي على أغا دفا.

0: معكم الفنان سفيان الزيدي، تسمعوا ديما جديد على أغاب فهم.
1: لرما فهم تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: لرام فام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير.

0: الجوية
1: والطقس جميل على كامل تراب الجمهورية.
0: وانا مخ شلوق شرش براني غريب بينم علي.
2: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. لرمفام تتمنى لكم عيد مبروك, تتمنى لكم عيد مبروك, وكل عام وأنتم بخير, وكل عام وأنتم بخير.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
3: ارام افام تتمنى لكم ايت سايت.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا لليوم. تحياتنا ليكم اللي خلطوا تسمعوا فينا لوقية هذا 99.8 ولا www.rmfm.net. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وان شاء الله عيدكم مبروك. وعلى ذكر العيد مازلنا استقبل تليفوناتكم على 71 134 396 ولا على الباج فيسبوك راديو RMFM. وعلى الباج فيسبوك زادا نسلموا على مدام سعاد اللي اتصلت بينا، وكيف كيف زادا خليت الديديكاس بتاعها اللي تسلم على ولادها، ولدها جهاد وبناتها فاطمة أسماء ونادين وأحفادها زادة والأحباب والعائلة الكل، عائلة الرقايق وحفصية وكل من يعرف مدام سعاد. كيف كيف زادة سلموا على مدام ليلى المطيري اللي تقول نهاركم زين وعيدكم مبروك وسنين دايما. حاب نقدم تحية لأمي حبيبة موة وأخواتي وسيلة منيا حياة جرار وأخويا صابر المطيري في فرنسا ونجوى ولميا المتيري، ونقول لهم ربي يخليكم ويطول في عمركم وكل عام وانتم حيين بالف خير. تعيد زيد على حماتها وحموها عبد الكريم المشرقي، وتقول ان شاء الله ربي يشفيه، ان شاء الله اكيد ربي يشفيه ويعافيه ويطول في عمره. اخوات رجلها دليلة سلوى المشرقي، وتقول سلفي جلال وعائلته رجلي وولادي ربي فضلهم لي الكل، ان شاء الله عيدكم مبروك. لحلى اذا نشكرك برشا مدام ليلى. بعد شوية نكملوا جولتنا في اللي دي كاس نتاعكم، سينو احنا لو قيد هذايا خدمشو مع بعضنا الى رقم اليوم.
5: رقم اليوم.
4: رقم اليوم يهزنا للبيانات الإحصائية الصادرة اللي كشفت عليها الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية متعلقة بموسم الحج لعام 2026، اللي كشفت أنه إجمالي عدد ضيوف الرحمن اللي يدوا مناسك الحج سنة فاق 1,707,301 حاج وحاجة من مختلف أنحاء العالم. المؤشرات الإحصائية إذا نظهر التفوق ملحوظ لعدد الحجاج القادمين من خارج المملكة، نحكيوا لنا على الحجاج الدوليين، وين فاق عددهم 1,546,655 حاج ينتمي إلى 165 جنسية مختلفة، في حين اقتصر عدد حجيج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة على 160,646 حاج. ومن حيث التوزيع الجنسي لضيوف الرحمن، تقاربت نسبة الذكور والإناث بشكل كبير، ونبلغ عدد الحجاج من الذكور 893,396 حاج مقابل 813,905 من الإناث. ونجل من خلال نفس البيانات فيما يهم وسائل النقل والمنافذ اللي استقبلت الحجاج القادمين من الخارج، أن الطيران يظل الخيار الأول والأبرز للأغلبية الساحقة، وإن استقبلت المنافذ الجوية 1,485,729 حاج، وجاءت المنافذ البرية في المرتبة الثانية باستقبال 54,429 حاج، تليها المنافذ البحرية اللي عبر من خلالها 6,497 حاج. على صعيد التنظيم والخدمات اللوجستية الميدانية، أظهرت البيانات تجند طاقات بشرية كبيرة لخدمة الحجيج وضمان سلامة مناسكهم، وينفاق عدد العاملين في مختلف القطاعات الميدانية 441,000 موظف وعامل، وكانوا مدعومين بجهود 26,000 متطوع ومتطوع ساهموا في تقديم الأسناد والخدمات الإنسانية لضيوف الرحمن. وفاق عدد الحجيج التوانسة لموسم 2026 إذا 10,982 حاج وحاجة، من بينهم 1000 حاج من المكفولين بالخارج و 9,982 داخل تونس موزعين على كامل تراب الجمهورية. إذن ومن المنتظر أن توصل أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس نهار الاثنين المقبل 1 جمعة على الساعة 7 صباحا بمطار تونس قرطاج الدولي. إذن وين كانت الخطوط الجوية التونسية أعلنت في السابق أنه رحلات العودة من الحاج باش تنطلق كما قلنا من غرة جوان حتى 14 جوان، وين باش تقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. إن شاء الله أكيد نكونوا في مواكبة هالأنشطة هذية ووصول أولى رحلات عودة الحجيج إلى تونس. خليكم معنا في الاستماع ذي بالنسبة لرقم اليوم.
5: رقم اليوم.
6: رقم اليوم.
4: ما زلنا مواصلين معاكم المشوار مستمعينا، مش خليكم مع الموسيقى تبدلوش الموجهنا رجعينا.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
2: لرما فهم تتمنى لكم عيد مبروك. تتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وأنتم بخير. وكل عام وأنتم بخير.

0: لرما فام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك. rmfm
1: في مساكن،
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8.
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
1: تسمعونا في مساكن، سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا
0: على 3W RMFM.net.
1: RMFM.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: لرما فام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. ارام افام تتمنى لكم ايت سايت. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأربعة و14 دقيقة، تحياتنا ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. لقيت أدين شو نستقبلوا تليفوناتنا اللي جونا على 71-134-396. نقولوا ألو، عيدك مبروك الأحلام.
2: ألو، عيدك مبروك مرة أخرى من ديلة، وربي يحييك لمثاله وربي يخليك، ومرسي للسيد المخرج إنه خلينا نعيش الأجواء متاع الأغنية نسمع فيها.
1: عيبه، يعيشك يا أحلام إن شاء الله.
2: وإنت يعطيك الصحة
1: ويعيشك. الله يخليك، الله يخليك.
2: وربي يفضلك وربي يخليك إنك خليتني نسمع في الأغنية متاع
1: بيه. او مازالوا الاغنيات، مازالوا الاغنيات. كان عندك اي اغنيه قول لنا، اكيد اقتراحاتك.
2: كيف انك تسمعها في الراديو وانك تعيدها وانت
1: ياكل تسمعها في الراديو؟ اكيد نعرف شو معناها اغنيه من الراديو كي تتعدى ويكون عندها واقع اخر الحقيقه كي تسمع اغنيه في الراديو تتعدى وما يحس بالاحساس هذا. كان يبدا واحد الحقيقه يسمع برشا راديو، يسمع برشا زيد الاذاعات بصفه عامه، يعني تكون عنده هكا الاذن نتاعو يعرف كيفاش يسمع ويعرف يتبنى زادة الحاجات اللي تتعدى به. دونك مع الأجواء هذه أكيد فما أجواء متعيد، وصف لنا ونقل لنا أحلام كيفاش عاشت الأجواء هذه.
2: عديت العيد مزيان، هو رجلي جزار بطبيعته، يعني قررت مدلتا خاصة.
1: أوكي،
2: هو جزار. أنت صحيح عديت وأنا عندي زوز أولاد، واحد 10 سنين واحد 6 سنين، وبعد هو شيء خطر عدين نهار كامل يربح نتهلول بلايس الكل خطر ندخل في الزاوية فريق مساكن.
1: كالعادة يعني الأجواء،
2: كالعادة مشوية قلاية أفل الدوارة.
1: طابت الدوارة ولا ما زلت؟
2: لا ما زلت، أخلتها ونظفتها وخطيتها لفوق، معناها خليه ما زال
1: في العقل مثال
2: في العقل. وحكيده في تخوه وعندي دوارات كوريكت نصلح فيها، معناها ريتك لي واحد المهمس.
1: صحيح الخاصة
2: ديجا غضوة، معناها نرجع فهمت
1: وبرشا امتحانات
2: معناها البريود من الجمعة وثبت وحد تنزم روحك فيه.
1: هي بريود متاع امتحانات ديجا، يعني وتات مع عطلة العيد. إن شاء الله بالنجاح وتوفيق لصغيراتنا الكل وتلامذتنا، وزيد الأسبوع المقبل إن شاء الله مع البكالوريا ان شاء الله اكيد بالنجاح.
2: ربي ينجحهم وربي يكونوا معاهم.
1: امين يا ربي، امين. دونك ملاعيد مع الصغيرات في الدار، ومن بعد
2: يعني امي وبابا متوفين
1: الله يرحمهم. الله يرحمهم.
2: يعني من القروان نسكن هنا في الزاويه. راجلي من الزاويه.
1: اي
2: دونك اخواتي الزوج، عندي خويا يخدم في، انا مشيت لمساكن المره اللي فاتت. خديت الجيب ويشهر فيسي كمان، قال بنا على بنه وبالحق بنا على بنه.
1: يا بيه دونك زاد حاجة بنينة وبيه برسة
2: بنينة بالحق. خديت الجي، عندي خويا رئيس أقلام، أنا رئيس فرقة في مساكن بحدا ستاد مشيت بحداه بعدين غادي وجاءوا هما بحداه الحق، وأنا من دارنا خطر ما فما حد سمت الوالدة والوالدين
1: الوحيد الله يرحمهم. ما حلاها زادة أي كيبداو أخوات كيما هكا وكيطلوا على بعضهم يتفقدوا بعضهم حاجة.
2: وكالعادة محلاها كالعادة متاع البوق يبعث لك الرجل اللحم ويبعث لك القد، يبقات عندي خويا يبقات فيه فهمت، يذبح حق العلوش بس يفرق ويعطي مني على رحمة بي وأم فهمت، يبقات كالعادة اللي فيه فهمت.
1: إن شاء الله ربي يرحمهم يكون في ميزان حسناتكم أكيد. كيف كيف زاد عيات على حباب وعلى أصحاب نتصور
2: نحب نعيد بالله نحب نعيد على مدام هالة ولعيدك مبروك العام دي حي بخير وربي يشفيك. انا تلبط وقت هي في السبيطار الزحمه، حد يهز حتى حد، حبيت نعرف انا في السبيطار، حبيت نمشي نزورها ونطلع عليها خاطر حكيت معها باش مره بالتليفون نحكي وما هز حتى حد تليفون، ما عرفتش انا في السبيطار. ان شاء الله ربي
1: يشفيها يا لاباس
2: ان شاء الله
1: اكيد.
2: ان شاء الله مبروك هي والعائله الكل يرحم امها.
1: امين يا ربي، وان شاء الله ترجع على قريب اكيد باش ترجع لنا كالعاده.
2: وانا نحب
1: صوت الجميل وصوت الصباح الجميل. تفضل
2: في كمال في كمال، قولوا صلى عيدك مبروك انت والعيله وان شاء الله عم عليك ونبقى الف خير وانتم الكل، قولوا صلى عيدكم مبروك ويعطيك الصحه وميرسي بوكو.
1: ميرسي لك
2: كمال، اهداء خاص هو يرجع غدوه
1: ان شاء الله بقدره له، وغدوه برامج الكل ترجع ونستانفوا النشاط كيما انتم ترجعوا تخدموا حتى احنا غدوه احنا الدجا.
2: هو توقعات يسمع
1: اكيد تو يوصل احلام الديديكاس لهيلة الكمال للي كيب الكل اكيد. انت عايشه كانك تفكرتنا
2: مبروك هو والعيله الحاج علي والوالد الوالد والوالد يكونوا بخير ان شاء الله عيدهم مبروك, وهو ان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى وربي يخليه وربي يسره.
1: شكرا لك يعيشك,
2: شهرته راهو بنا على بنا كما قلت
1: لك. يا بيه حاجه تفرح برشا الحقيقه. يعيشك يا احلام, يعيشك على ديديكاس نتاعك.
2: يعيشك الله يخليك, ومحلاها ومحلا طبيعتك ومحلاك.
1: يعيشك.
2: وحتى المخرج انا ماذا بيا ريت نطبقوا نهار كامل ما تروحوش حتى نهار العيد. علاش روح سي كامل على 11 لو كملتوا فم الكل بقيتوا غادي ابقوا غادي
1: ما نعيدوش ما نعيدوش.
2: انت عندكم جزار انتم سي خالي المرة اللي فات قال لي يعني راني نذبح ونشوف سرات وقطع عندكم جزار تعملوا علوشهم أم بيون مخرجين واحد يأخذ الدوارة واحد يشوي واحد منه تعملوا أم بيون أم هم تتكروش ما تبعدوش.
1: لا هو مانيش بعد عليكم وما نبعدوش عليكم, وذاك علاش ما برمجة خاصة هي تتعمل في رمضان. أما زيد أحلام كما أكيد أنتم ما تعديوا مع عائلاتكم أكيد إحنا بش صحيح لذا عائلتنا زيد وما زيد
2: خلينا بلاسة ريت أني سباح كلكم مش نشي المدرسة مش نعمل الكيت كل ما عمل كزمات لا بس حضر روحي نحط الكيت ونعمل الفولارة بس نخلي الكيت ما يظهرش. اللي عندك السبت ولا حد تبدو ما كنش هكا فهمك كلا غني وكل ما تبقوا موجودين صح مصاب خليهم خلي ناس معناها عندكم في جامعتكم وصغاركم وداركم. أما الواحد تبعدوا أنتم رجولي ولي ووك صحيح غنية مزيان يعطيكم الصحة والمخرجين بدا اختيارة الأغاني محلاها يعني سمعت مرة القنوات الكل
1: يعيشك يعيشها وان شاء الله ديما تبقوا هكا ونبقوا احنا عند حسن ظنكم. نشكرك برشا احلام على تليفونك
2: وان شاء الله عيدك مبروك وكل وراه وتوحشنا الكشكي دقيق وتشي
1: للي كيف الكل
2: دقيق وتشي.
1: شكرا لك يعيشك احلام نقولك نهارك زين يعيشك.
2: ربي يخليك ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله ربي يبارك لك وسيد المخرج تو قول ربي يخليك الله عيدك مبروك انتي والعائلة الكل
1: وربي يخليكم الكل. شكرا لك. اذا احلام على تليفونك هذا اذا احلام سقى على الديديكاس متاعك اللي وصلتنا على 71 134 396. مازلنا نستقبل تليفوناتكم مستمعينا, مازلنا معكم حتى الخمسة, خليكم معنا في الاستماع.
0: تقيت الاشهار على ميرم اف ام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك, فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة, مازلت خدماتنا تونيزايتيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما, وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم. لأرم أف أم تتمنى لكم عيد مبروك, تتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وأنتم بخير, وكل عام وأنتم بخير.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: RMFM تتمنى لكم عيد سعيد. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، اذا ما زلنا معاكم مواصلين المشوار في عشويتنا لليوم، ما زلنا معاكم حتى للخمسة. لقيت هذا خلينا نمشيو لجولتنا في ليزانفو.
2: ليزانفو ليزانفو
1: ليزانفو. اذا نحكيو فيها على رئيس الغرفه الوطنيه للجرود والاحذيه وجدي اذويب، اللي قال انه سنه 2026 شهدت عوده حمله تثمين جرود الاضاحي بعد توقفها في السنه اللي فاتت، وهذا ببادره من المركز الوطني للجرود والاحذيه اللي تولى الاشراف على اعاده اطلاقها، مع توفير حوالي 15 طن من الاملاح المستعمله في حفظ الجلود والعمل على اعاده تفعيل تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعه حتى تستأنف المسالخ شركتها تستعيد الحملة نسقها العادي. وين أوضح في تصريح لوكالة مسفريقة للأنباء نسبة تثمين جلود الأضاحي بولاية صفاقس فاقت وفق تقديرات أولية نحو 40% خلال سنة 2026، واعتبر أن النسبة ذي محترمة ومقبولة في انتظار استكمال تجميع المعطيات النهائية المتعلقة بالكميات اللي تم جمعها وتثمينها. وبين أن الحملة الوطنية لتثمين جلود الأضاحي انطلقت منذ سنة 2018 ببادرة أو بمبادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية بعد تسجيل مظاهر متكررة لإلقاء الجلود في الشوارع أو حرقها، وهذا ما تسبب في انبعاث روائح كريهة وظهور مخاطر بيئية وصحية، خاصة في السنوات الأخيرة اللي تزامن فيها عيد الأضحى مع موسم الأمطار. وكانت بعض جلود الأضاحي تلقى في قنوات التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير. وأضاف أنه الحملة انطلقت في البداية على مستوى ولاية تونس الكبرى، ريانة بن عروس، تونس ومنوبة، قبل أنه يتم تعميمها سنة 2019 على أغلب ولايات الجمهورية بمشاركة البلديات ووزارة الشؤون الدينية، إلى جانب المركز الوطني للجلود والأحذية. وأكد أنه حملات التحسين ساهمت بشكل كبير بين سنتي 2018-2024 في تحسين طرق المحافظة على الجلود وجودتها. كما أشار إلى أنه عملية سلخ الأضاحي العيد تختلف عن السلخ المهني المعتمد بالمسالخ، وهذه ما كان يطرح إشكاليات تتعلق بجودة الجلود، وبين أنه تم في المقابل تشجيع المسالخ على المشاركة عبر منحة تراخيص لتصدير الجلود نصف المصنع رغم منع تصديره في الظروف العادية. وفاد أنه تم في سنة 2020 تصدير جلود أضاحي نصف مصنع بقيمة فاقت 14.6 مليون دينار، واعتبروا العملية ذي ساهمت في توفير العملة الصعبة والتقليص من الأعباء المالية للبلديات المرتبطة بنقل الجلود إلى المصبات، خاصة أنه معدل وزن الجلد الواحد يناهز 4.5 كيلو جرامات. وقال أنه نتائج الحملة شهدت تحسن تدريجي من سنة إلى أخرى، وقدرت نسبة تثمين جلود الأضاحي حوالي 5.5 إذن جلود من أصل 10 جلود خلال سنة 2024، مع السعي إلى بلوغ النسبة أو نسبة تتراوح بين 70-80% بفضل مزيد تكثيف حملات التحسيس. كما كشف أن وزارة الصناعة أوقفت تواخر سنة 2024 تراخيص تصدير الجلود نصف المصنعة، وهذا اللي أدى وفق قوله إلى عزوف المسالخ عن المشاركة خلال سنة 2025، بالتالي توقف الحملة الوطنية باستثناء بعض البلديات اللي واصلت جهودها في المجال هذا حسب قوله. إذن ذي بالنسبة كما قلنا لعودة حملة تثمين جلود الأضاحي. نمشيو إذن لمنظمة غرين بيس اللي تدعو تونس إلى مراجعة نموذجها الفلاحي لضمان الأمن الغذائي. ذي حسب ما دعت ليه المنظمة غرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تونس إلى مراجعة نموذج الانتاج الفلاحي واعتماد الطاقات المتجددة لضمان الأمن الغذائي وحماية المواد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية والشح المائي. كما وضحت مسؤولة الحملات والمنظمة إنصاف بنزاكي في تصريح لوكالة تونس إفريقية للأنباء، أن القطاع الفلاحي يستهلك أكثر من 75% من الموارد المائية المتاحة في وقت يتجاوز فيه نصيب الفرد 470 متر مكعب سنويا، واعتبرت أن تحقيق الأمن الغذائي ولا خيار سيادي، وبينت أن توظيف الطاقة الشمسية وتقنيات أخرى مثل حل استراتيجي لتشغيل أنظمة الري الذكي وتقليص كلفة الإنتاج، وشدت في المقابل على ضرورة إرساء إطار تنظيم التقديمي لعمليات الضخ الشمسي لمنع الاستغلال المفرط للميادة المائية الجوفية. في سياق آخر، أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزين بشيخ إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب عبر التوسيع في الزراعات المروية، وأضاف أنه تم رصد اعتمادات استثنائية سنة 2026 لتعزيز البنية التحتية المائية وتطوير نظام معلوماتي للتصرف في الملك العمومي للمياه. إذن حسب ذلك ما قلنا، بلاغ صادر عن منظمة غرينبيس. وهذا إيش كان عنا في
2: ليزانفو.
1: خليكم مع الموسيقى، بعد شوية نكملوا مع تليفوناتكم، متبدلوش الموجهنا، رجعينا.

0: rmfm.net. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. RMFM تتمنى لكم عيد مبروك تتمنى لكم عيد مبروك وكل عام وانتم بخير وكل عام وانتم بخير.

0: لرم اف ام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام، راديو رم اف ام، رم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: رم اف ام تتمنى لكم عيد سعيد.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، اذا مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى للخمسة، ولقيت هذه خلي تكون جولتنا نهزوكم ترجع التظاهرات الثقافية، المواعيد والبرمجة بخصوص الكيد عديد المهرجانات وعديد الملتقيات. مش مع بعضنا لقيت هذه للاجندة اللي باش نحكيو لكم فيها، اذا على الماستير باش تكون يكون فما برنامج ثري أثر فعاليات الدورة الخامسة لملتقى المنستير للتاريخ والثقافة نهار 1 و 8 جوان، وين تحتضن المكتبة الجهوية إذن بالمنستير فعالية الدورة الخامسة لملتقى المنستير للتاريخ والتراث الثقافي تحت عنوان الساحل عبر العصور، دراسات في التاريخ والأثار والتراث، بادرة من المعهد الوطني للتراث ومخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط والمكتبة الجهوية بالمنستير. إذن عديد الفعاليات الخاصة باليوم هذا، إن شاء الله احنا نرجع على ذكر التفاصيل الخاصة إذا في رم ماجازين ونتعرف أكثر على كما قلنا البرنامج هذا لأثث فعالية الدورة الخامسة لملتقى المنستير للتاريخ والتراث الثقافي نهار 1 و 8 جوان. فكركم زيدا ببلاغ وزارة التربية اللي أعلنت فيه عن فتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة لفائدة تلميذ الأقسام النهائية بالمعاهد العمومية الخاصة والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه بإمكان التلاميذ المعنيين نفاذ المعطيات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على الموقع www.ejunet.ir للاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة الراجعة ليهم بالنظر، وتشمل المعطيات المنشورة المعدل السنوي رمز إذن السيرة والمعدل النهائي في مادة التربية البدنية بالإضافة إلى المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا. الوزارة دعات كافة المترشحين للتثبت من صحة المعلومات المنشورة، وأكدت أنه في صورة تسجيل أي خطأ يمكن للتلميذ سحب مطلب اعتراض، وأكدت أنه أخرج لإيداع المطالب هذه تم تحديده بيوم 9 جوان. وبالنسبة للتظاهرات الأخرى، جمعية تونسي للعلوم التشاركية تنظم يوم تحسيسي حول الكثبان الساحلية والتنوع البيولوجي بغار الملح نهار 31 مايو. ويندرج النشاط هذا ينتظم بالشراكة مع المدرسة الإعدادية بغار الملح في إطار تعزيز صمود المنظومة البيئية الساحلية وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية لدى الناشئة، مع لقاء تحسيسي لفائدة التلاميذ حول أهمية الكثبان الساحلية والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى زيارة ميدانية الأراضي الفلاحية والتعريف بدورها البيئي والاجتماعي خاصة على مستوى سبخة سيدي علي المكاذي بخصوص النشاط اللي بتم تنظيمه نهار 31 ماي بغار الملح. هذا بالنسبة لجولتنا في أبرز الأخبار الثقافية والملتقيات كما قلنا. وقبل ما نختم معكم إذن المشوار، نسلم زيدا على إذن مدام نجيب مساكن اللي تعيد علينا، نسلم زيدا على مدام سحر بالراجح اللي تقول أكيد نهني العبيد كل بالعيد، شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير. قدم تحية لأمي زهرة ناجح، بابا محمد بالراجح، راجلي فوزي بن سالم، وولادي نسوة مالك وأخواتي حلمي وأولادي لؤي وغيث وزيد وأخويا حمزة، ونقول ربي يرد غربتك على خير. حماتي فاطمة وعائلتي الكريمة الكل، ونقول لهم عيد أضحى مبارك وربي يخليكم ولا يحرمني منكم، وسلم على أصحابي الكل ونعيد عليهم الكل. وتحب أغنية روف ما إن شاء الله كين نبرمجوها لك مدام سحار كيف كيف، نسلم زيد على مدام عايشة اللي كتبتونا الكل على الباش فيسبوك راديو رمى فام على اللي طلبتونا زيدا. وكما قلنا لكم من أول الحصة، إذا اللي باش يتصل بينا ويعدي للديديكاس ويعدي تهاني الخاصة بمناسبة عيد الأضحى تدخلوا معنا إذا في القرعة. والقرعة بالنسبة لليوم نقولوا ألف مبروك المدام سعاد من مساكن ربحت معنا بونداشا بقيمة 50 دينار من أو ميديكال ستار. كيف كيف سي طيب، إذا بونداشا بقيمة 50 دينار من هايتك بشير لندرسي. وسي رياض إذا اللي تصل بينا بونداشا بقيمة 30 دينار من تونيزيا هايتك بشير لندرسي، قولوا لهم ألف إذا مبروك. وإن شاء الله ديما هكا يا ربي فرحانين وملمومين في الخير. إذا هذه بالنسبة لمشوارنا معاكم لليوم، ونسناكم في ثاني عشوية العيد أو من ثاني أيامات العيد. إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم، إن شاء الله تكونوا عملتوا جو مع الموسيقى. شكرا إيهاب وراوية على الإخراج، إن شاء الله كل عام وانت حايب ألف خير. كيف كيف الديديكاس زادة للزملاء الكل لعائلة إذاعة مساكن الكل، إن شاء الله كل عام وأحنا حيين بألف خير. نشكركم برشا سمعينا على وفائكم ديما وعلى ديما استماعكم لينا على 99.8 وعلى 3w.rmfm.net. مونة البيجي كنت معكم من قدام الميكرو، قالي كم شقلكم تقابلوا غدوة إن شاء الله في ريم ماجازين. سيسر وإحكم وفي الأمان،
1: إن شاء الله عيدكم مبروك.

0: رما فهم تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير. قيت الشهر على رما فهم.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: ارم اف ام
4: فين ساكن؟
3: في سوسه،
4: والمنستير
3: على 99.8.
4: على 99.8.

0: لرما فام تتمنى لكم عيد مبروك، تتمنى لكم عيد مبروك، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير. تسمعونا على www.rmfm.net RMFM
1: في مساكن،
0: في سوسة،
1: والمنستير
0: على 99.8 بقية الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه الجو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم، وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: rmf.net.
1: rmf.net.
0: اعمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: فيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: أرام فام الموسيقى نون ستوب على أرام فام.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا بقية الشهر على رنا فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلت ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك يكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهر على ميرم فام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة. تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتي 15 سنة تلقاو عنا جديد لي سمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie. Publicité.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على أرام فام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: كرامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على ميرام اف ام كي يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: كرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8.
1: RMFM الموسيقى نون ستوب.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك، ديما معاك. المزيكا نون ستوب على أرام فام. بنت المزيكا نون ستوب على أرام فام. على أرام فام.

تسمعونا على www.rmfm.net.

0: أرام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8.

غيرنا لا ولا دوبت فينا الحنين.

Oh.

الفرحك على جرحك.

تسمعونا على www.rmfm.net.

0: Belgium, بالباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام، راديو رم اف ام، رم اف ام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net.

0: علامة فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
0: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
1: أرى مفهم تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net.
1: الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رما فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

الجيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. المزيكا نون ستوب على الرام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على الرام اف ام. على الرام اف ام.